0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد العجمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قد أفلح المؤمنون.

تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما

أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة

شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

رأسهم خيرا وقال

فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم.

الفحشاء فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد ما زكى

ادخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا

الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن

غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه.

الأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين

ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير

أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا.

والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه ويوم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد العجمي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إن
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: كانت له عدل 10 رقاب، وكتب له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. رواه البخاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله نبدأ صباحنا، وعلى بركة الله نمضي في طريق النور والهداية. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، والتي تأتيكم عبر موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. راجي لكم سماعا طيبا ومباركا، وما أجمل أن يشرق اليوم بذكر الله، وأن تكون البداية تلاوة تغسل فيها القلوب من هموم الأمس. مستمعين الكرام، من هنا من إذاعة القرآن الكريم من عمان نحييكم، وندعو الله تعالى أن يجعل يومكم طاعة ورضا وسعادة لا تزول. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها 3. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم.

0: على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. وعن لقيط بن عامر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ ماهر المعيقلي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 47 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم المجيب، فالمجيب اسم من أسماء الله الحسنى. وفي اللغة الإجابة والاستجابة بمعنى واحد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا وأجيبوا داعي الله. الإجابة والاستجابة بمعنى واحد، إلا أن الإجابة فعلها رباعي، والاستجابة فعلها سداسي، أجاب أو استجاب. وكلمة المجيب كاسم من أسماء الله الحسنى لها معنيان: المعنى الأول الإجابة، والمعنى الثاني أن يعطي الله السائل مطلوبه. يعني إن سألت إنساناً يجيبك، وإن سألته حاجة يعطيك، فإما أن تكون الإجابة بيانية، وإما أن تكون الإجابة عطاءً. إجابة بيانية وإجابة عطاء، معنيان من معنى الاستجابة التي

وردت كاسم من أسماء الله الحسنى. والمجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني أنت في العلاقات الاجتماعية لو سألت إنساناً يستمع ويرى ويتمتع بأخلاق عالية، لو سألته شيئاً لا بد من أن ترى إجابة، اعتذار أو ترحيب أو وعد أو بيان. فالاستجابة صفة من صفات الإنسان، لكنها اسم من أسماء الله الحسنى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أيها الإخوة، لا أبالغ إذا قلت إن أكثر شيء في الدين يحتاجه الإنسان هو الدعاء. حينما يدعو ربه يعلم أنه سميع، وحينما يدعو ربه يعلم أنه بصير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه قدير، وحينما يدعو ربه يعلم أنه رحيم، وحينما يدعو ربه يعلم أنه عفو. الدعاء له معاني كثيرة. أنت حينما تسأل تسأل غنياً، حينما تسأل تسأل قوياً، حينما تسأل تسأل رحيماً، تسأل محباً. لو أن هناك شخصاً لا يحبك لا تسأله، لو أنه ضعيف لا تسأله، لو أنه فقير لا تسأله، لو أنه عدو لا تسأله، لو أنه حاقد لا تسأله. راقب نفسك، تسأل من؟ تسأل من يحبك، تسأل من يقدر على إجابة طلبك، تسأل من يستجيب لك، تسأل من يسمع، تسأل من يبصر، تسأل من يعلم. لمجرد أن تدعو الله عز وجل، دعاؤك لله عز وجل يعني أنك تعرفه. الإنسان في عنده إحساس عام. أيام الإنسان يمشي في طريق يسأل عن شخص، يسأل مثلاً بائع، يسأل بقال، يقول هذا الذي يسكن في هذا المكان لا بد من أن يتردد على هذا البقال. لا تسأل إنسان يمشي على الرصيف، تسأل بقال. فأنت راقب نفسك حينما تسأل، تسأل من؟ تسأل من يعلم، تسأل من يسمع، من يبصر، من يقتدر، الغني، القوي، الرحيم، المحب، العفو. فلذلك المجيب اسم من أسماء الله الحسنى. زوال الكون أهون على الله من أن تدعوه فلا يستجيب لك. يستجيب لك بشكل أو بآخر، إما أن يطمئنك، وإما أن يعطيك، وإما أن يلقي في روعك أن هذه الحاجة لا تناسبك. إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما خائبتين. لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف. يعني مثل أضربه لكم أذكره كثيراً، لو أنك في أيام الشتاء ترتدي ثياباً سخينة ومحكمة وتحمل بيدك اليمنى حاجة، ويسألك طفل صغير كم الساعة؟ أنت مضطر أن تضع الحاجة على الأرض من أجل أن تزيح كمك لترى الساعة. طفل صغير يسألك فتشعر بالواجب أن تجيبه، وأنت إنسان في قلبك ذرة من الرحمة لا تعدل شيئاً، طفل وقد يسألك ترفاً وقد يسألك عن غير حاجة، يقول لك كم الساعة؟ تضع الحاجة التي بيدك وتزيح الكمة بيدك اليمنى لترى الساعة وتجيبه. إذا كنت أيها الإنسان وفيك ذرة كمال لا تستطيع ألا تجيب، فكيف بخالق الأكوان؟ كيف بالواحد الديان؟ لذلك المجيب في حق الله تعالى هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف.
ويقابل دعاء الداعين بالإجابة.

الإجابة، ويقابل ضرورة المضطرين بالكفاية، بل إن المجيب ينعم قبل النداء. هذا معنى جديد. الأب الرحيم المقتدر الغني إن رأى ابنه بحاجة إلى معطف في أيام البرد، هل ينتظر الأب أن يسأله ابنه شراء هذا المعطف؟ يشتريه له ويقدمه له قبل أن يسأله. من معاني المجيب أنه ينعم قبل النداء، ينعم قبل النداء، ويتفضل قبل الدعاء. ولكن لماذا أحياناً يتأخر العطاء إلى ما بعد الدعاء؟ هنا نقطة دقيقة جداً. هذه النقطة هو أن الله يحب أن تدعوه، يحب أن تلجأ إليه، يحب أن تتصل به، يحب أن تناجيه، يحب أن تمرغ وجهك في أعتابه، يحب أن يسعدك بالاتصال به، فيجعل حاجتك وسيلة لهدف هو الاتصال. هذه نقطة مهمة جداً. قد يحيجك إلى شيء، قد يخيفك من شيء، قد يلوح لك شبح مصيبة من أجل أن تسأله، من أجل أن تفزع إليه، أن تتصل به، من أجل أن تلوذ به بحماه، من أجل أن تصلي وتدعوه، من أجل أن ترجوه، لأنك بهذا الدعاء وذاك الرجاء وهذا الاتصال تسعد. لذلك التضرع في الدعاء هو الهدف، وإجابة السائل هو الوسيلة. يعني أحياناً تمسك حاجة يحبها ابنك الصغير بيدك، القصد أن يأتي إليك، أمسكت هذه الحاجة بيدك ولوحت له بها من أجل أن يأتي إليك، فإتيانه إليك هو الهدف والحاجة هي الوسيلة. إذا فهمت على الله قصده في إسعادك، رأيت المصائب وسائل والاتصال بالله هو الهدف، خلقك ليسعدك، لأنه تعالى يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم، والدليل خلقنا وخلق ما نحتاج. هل تعلم مكونات الحليب تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم مكونات الحنطة تتوافق توافقاً تاماً مع حاجة الإنسان؟ هل تعلم جو الأرض المناسب يتوافق مع حاجة الإنسان؟ وزنك متعلق بحجم الأرض، هذا أيضاً يتوافق مع أنسب حالة تعيشها. تحتاج إلى معادن، تحتاج إلى معادن تنصهر بدرجة متدنية كالرصاص 100 درجة، تصهر بدرجة 100. تحتاج إلى معدن يتمدد عند التبريد من أجل أن تعامل الحديد مع الحجر. تحتاج إلى معدن خفيف متين من أجل أن تصنع منه بعض الأواني أو بعض الأدوات. تحتاج إلى معدن سمين يكون قيماً للأشياء. تحتاج إلى معدن كثير كالحديد ومتين. لو درست حاجات الإنسان كلها علمها الله قبل أن يخلقه ووفرها له، أنت بحاجة إلى أزهار تبعث في نفسك البهجة، خلق لك أنواعاً لا يعلمها إلا الله. أنت بحاجة إلى مادة ترمم جسمك، خلق اللحوم والحيوانات التي ذللها لك، ذللها لك، هذا كله قبل أن تسأله. فكر في ظاهرة النبات، أنت بحاجة إلى أن تنظف أسنانك، خلق الخلة وخلق السواك. أنت بحاجة أن تنظف جسمك، خلق الليف الطبيعي. أنت بحاجة إلى ظل ظليل، خلق أشجار الزينة. بحاجة إلى نبات يكون حداً بينك وبين جارك، خلق النبات الحدودي. بحاجة إلى فواكه تتنعم بها، خلق الفواكه بأنواعها التي لا تعد ولا تحصى. أنت بحاجة إلى أولاد يؤنسون وحشتك، خلق نظام الزواج. بحاجة إلى زوجة تكمل وجودك، خلق الذكر والأنثى. فهذه كلها حاجات

تقها لك قبل أن تسأله إياها. أنت بحاجة إلى ماء، أنت بحاجة إلى هطول أمطار. إذا خلق المسطحات المائية الواسعة أربعة أخماس الأرض بحار، وخلق الشمس وجعلها قريبة بعيدة. طبعاً المجال لا يتسع لذكر كل شيء، أما أعتقد أنك لو أمضيت حياتك كلها في تعداد النعم التي خلقت لك وأنت لا تعلم، وقبل أن تخلق أنت لعرفت ما معنى أن الله يعلم ما تحتاج قبل أن تسأله. هو مجيب، من معاني مجيب يجيبك قبل أن تسأله. الشواهد حول هذا الموضوع تفوق الحصر. الطفل الصغير يشرب الحليب من ثدي أمه، وحليب الأم ليس فيه حديد، وهو محتاج إلى الحديد من أجل تكوين خضاب الدم. إذا أودع الله في طحال الوليد كمية حديد تكفيه سنتين إلى أن يأكل. الوليد بحاجة إلى رضعات في بداية الأمر تذيب الشحوم التي أودعها الله في جهازه الهضمي. أول 24 ساعة الطفل الصغير يأخذ من ثدي أمه مادة ليست حليباً ولكنها مادة مذيبة تذيب الشحوم التي في جهازه الهضمي. أنت بحاجة إلى دورة داخلية قبل أن تولد. الله جعل ثقب بوتال بين الأذينين، فالدورة داخلية، فحينما يولد الطفل الصغير يحتاج إلى هواء، تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، تنتقل الدورة من دورة صغرى إلى دورة كبرى. يد من؟ أنت بحاجة إلى قلب يدفع الدم، بحاجة إلى أوردة وشرايين مرنة تكون كالقلوب. الله جل جلاله يجيب قبل أن تسأل. كل ما في الكون مصمم للإنسان. طالبني بالدليل. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الكون كله مسخر لك، الكون كله، بدءا من الأرض وانتهاءا بالمجرات، مسخر لهذا الإنسان الذي قبل حمل الأمانة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذا يعلم حاجة المحتاجين قبل سؤالهم. يخلق الأطعمة والأقوات وييسر الأدوات والآلات الموصلة إلى جميع المهمات. هذه البقرة تأخذ حليبها، كيف تستفيد منها؟ لا بد من أن تكون مذللة. وكيف تعلم أنها مذللة؟ تصاب أحياناً بمرض التوحش فتقتل الإنسان، يضطر صاحبها أن يقتلها. إذن هي مذللة وينبغي أن تعلم أنها مذللة. خلق ثقب بوتال بين الأذينين وينبغي أن تعلم أن هناك ثقب وأن هذا الثقب يغلق. بالعشرة آلاف حالة ولادة يأتي ولد يبقى الثقب مفتوحا. هذا المرض داء الزرق، الطفل لا بد من أن يموت، يموت بعد حين، لكن ربنا عز وجل له حكم وله أحكام، له خلق وله تربية. وقيل إن المجيب هو الذي يقابل الدعاء بالقبول والسؤال بالعطاء. تدعوه فيقبلك، تسأله فيعطيك. بدأنا الدرس بأن اسم المجيب يعني شيئين، يعني الإجابة عن دعاء والعطاء عن سؤال. تدعو فيجيبك، تسأل فيعطيك. ثم إن الله سبحانه وتعالى يجيب دعاء المضطرين. هذا المضطر من له غير الله؟ لا شك أن كل إنسان يمر في حالات اضطرار شديدة، مضطر على أحر من الجمر. يا رب يا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أإله مع

الله ولا تخيب لديه آمال الطالبين. قيل هو الذي يجيب دعاء الداعين ويكشف ضرورة الطالبين. والله حول هذه الكلمات آلاف آلاف القصص، بل إني متأكد أنه ما من واحد إذا كان صادقاً مع ربه، مؤمناً بوجوده، مؤمناً بأسمائه الحسنى، مؤمناً بوحدانيته، إلا وله تجربة مع الله. دعوته فأجابك، سألته فأعطاك. الإنسان أحياناً حينما يعاني من مشكلة، حينما تحل به محنة، لو سألت العارفين بالله ما حكمتها؟ هذه المحنة التي تحل بالإنسان المؤمن لا بد من أن تنقله نقلة نوعية على محورين، محور معرفته ومحور محبته. كل محنة فيها نقلة على محور المحبة تزداد حباً له، وعلى محور المعرفة تزداد معرفة له. وهذه فيما أعتقد هي الحكمة العظمى من سوق المصائب للناس، ولا سيما للمؤمنين. أنت في درجة، إذا أراد ربك أن ينقلك نقلة إليه يرسل لك مشكلة، تدعوه، تستجيب له، تسأله، تتوسل إليه، تلوذ به، تستعيذ به، تلجأ إليه من أجل أن يجيبك. فإذا أجابك تعلم لقد سمعني، إنه يحبني، ها هو ذا قد استجاب لي، ها هو ذا قد أكرمني. أخواننا الكرام، أية محنة وراءها نقلة نوعية على محور معرفته وعلى محور محبته. وراء كل محنة هناك معرفة جديدة ومحبة جديدة، والله سبحانه وتعالى رب العالمين يقلب عباده من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن منزلة إلى منزلة، ومن درجة إلى درجة، إلى أن يصل به إلى أقصى ما بإمكانه أن يصل إليه. ليس في الإمكان أبدع مما كان. الحقيقة أسماء الله الحسنى تتفاوت من حيث ذكرها في كتاب الله بين الكثرة والقلة. اسم المجيب ورد في كتاب الله كثيراً. وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قريب مجيب، هو في السماء، لكنك إذا دعوته هو معك، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إن ربي قريب مجيب. أنت لا تنادي بعيداً، لا تنادي إلا قريباً، لا تنادي إلا من يسمعك، لا تنادي إلا من يقتدر على أن يجيبك. إن ربي قريب مجيب. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وفي سورة الصافات ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. أحياناً الإنسان يضع ثقته بإنسان يزوره، يعرض عليه حاجته، يخرج صفر اليدين خالي الوفاض، يخيب ظنه، قد يعتذر له بأسلوب لطيف أو بأسلوب قاسي، على كل ليس هناك شيء إلا خاب ظني وندمت على هذه الزيارة وذاك الطلب. أما ربنا عز وجل يقول ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. نعم الذي يجيبه الله عز وجل. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك

ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وفي سورة الأنبياء وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخواننا الكرام، كتعليق سريع على هذه الآية، في تصور بعض الإخوة أن هؤلاء أنبياء. طيب ما داموا أنبياء هم من جنس البشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، ولولا أنهم بشر تجري عليهم كل خصائص البشر لما كانوا سادة للبشر. لماذا ذكر الله لنا قصصهم؟ لسبب بسيط، من أجل أن تقتدي بهم، من أجل أن تسير على منهجهم، من أجل أن تقتفي أثرهم، من أجل أن تجعلهم قدوة لك. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما الذي يمنعك إذا مسك الضر أن تصلي قيام الليل وأن تقول يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ تخاطب من؟ تخاطب من بيده ملكوت السماوات والأرض، كل الجهات التي في الأرض بيده، ناصيتها بيده، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكشفنا ما به من ضر، يعني الله عز وجل هو وحده الأهل أن تسأله، أهل أن تسأله وأن تدعوه وأن ترجوه وأن تجعل رحالك عنده وأن تعلق الآمال عليه وأن تستجير به وأن تلوذ به وأن تستعيذ به، هو وحده الأهل. وحينما تضع ثقتك في غيره، الله جل جلاله غيرة عليك ومحبة لك، يلقي في روع هذا الذي وضعت الثقة به أن يخيب ظنك تأديبا لك. في سورة النمل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وفي سورة الأنفال، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وفي سورة البقرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أيها الإخوة الكرام، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يجب أن تؤمن به أولاً، أن تؤمن بوجوده وكماله ووحدانيته، وأن تؤمن بأسمائه الحسنى. وهذه الدروس من صلب العقيدة الصحيحة. ما من درس أنت في أمس الحاجة إليه كأن تعرف الله عز وجل كي تقبل عليه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. والحقيقة ورد في كتاب الله آيات كثيرة تزيد عن 10 آيات، كلها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، يسألونك عن المحيض
قل هو أذن

فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الخمر والميسر، أكثر من 10 آيات بهذه الصيغة. يسألونك قل، ثم يأتي الجواب: إلا هذه الآية الوحيدة، وإذا سألك عبادي عني، ما في قل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قالوا: لأنه في الدعاء ليس بين العبد وربه حجاب، وليس بين العبد وربه وسيط، وليس بين العبد وربه وسيلة، هو قريب سميع مجيب، ما عليك إلا أن تسأله. لكن من أجل أن تعرف ماذا تسأله، عليك أن تؤمن به أولاً، وأن تستجيب له ثانياً، حتى تحسن أن تسأله، وحتى يستجيب لك ثالثاً. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. بالمناسبة، ما أمرك أن تدعوه إلا ليستجيب لك. يتوهم بعض الناس: دعينا كثير، ما دعوته كما يريد. مثلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. أحيانا تدعو الله عز وجل من دون تضرع، أحيانا تدعوه بصوت جهير، هدفك أن تسمع الناس. اعتديت على شرط التضرع، واعتديت على شرط الخفية، واعتديت على خلقه، أن يستجيب لك؟ لذلك الذي يعتدي على خلق الله دعاؤه لا يستجاب، الذي يأكل المال الحرام دعاؤه لا يستجاب، الذي مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ أنا أقول لكم الشروط: الدخل حلال، لم تعتدي على أحد، لم تعتدي فتجعل الدعاء جهير الصوت، لم تعتدي فلا تتضرع. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. في بالآية ما يلفت النظر، الإنسان حسب تصوره. قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، فهم أن الدعاء هو العبادة، العبادة كلها في الدعاء، بل إن الدعاء مخ العبادة وأفضل ما في العبادة. الآن الاستجابة في حق الله كما ترون، الاستجابة في القرآن وردت لغير الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. أنت مؤمن، دعيت إلى الله فاستجبت، دعيت إلى عمل صالح فاستجبت، دعيت إلى إقامة الصلاة فصليت، دعيت إلى دفع الزكاة فزكيت، دعيت إلى حج بيت الله فحججت، دعيت إلى مساعدة زيد أو عبيد ففعلت. الإنسان حينما يدعى إلى شيء فيستجيب، الاستجابة وردت في كتاب الله منسوبة لغير الله: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وفي سورة الرعد: للذين استجابوا لربهم الحسنى، والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أما أجمل آية متعلقة بالاستجابة منسوبة إلى غير الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنتم حينما تدعون إلى طاعة الله تدعون إلى الحياة،
والمؤمن قبل أن يعرف الله ميت.

قال تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. قال تعالى: أموات غير أحياء. قيل: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. الميت الحقيقي هو الذي يتمتع بأعلى درجات الصحة لكن قلبه ميت، لا يعي على خير، لا يستجيب، لا يذكر الله، لا يعطي لله، لا يمنع لله، لا يحب لله، لا يبغض لله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة، استجابة الله بالعطاء وإجابته للدعاء على أنواع كثيرة. أحياناً ربنا عز وجل لحكمة يريدها يجيب العبد قبل أن يدعوه، بمعنى أنه يتفضل عليك لتقبل عليه، هو بدأ. أحياناً يكون إنسان غافل لاهي، يأتيه فضل من الله كبير عن غير سؤال، فاللي عنده معدن طيب حينما يغمره الله بفضله يستجيب، إما أن تدعوه فيعطيك، وإما أن يعطيك لتدعوه. قد يأتي الدعاء قبل العطاء، وقد يأتي العطاء قبل الدعاء. إن أتى الدعاء قبل العطاء فالمبادرة منك، وإن كان العطاء قبل الدعاء فهذه حكمة بالغة أراد الله أن يمتحنك بها. تطيعه ليكرمك، أحياناً يكرمك لتطيعه. حالتين: ربما ضيق عليهم الحال ابتلاءً وامتحاناً ورفعاً لدرجاتهم بصبرهم وشكرهم في السراء والضراء، ممكن يستجيب بعد الضيق أو يكرم قبل الدعاء. قال: حتى إذا يئسوا تداركهم بجميل عوائده وآلائه. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أحد العارفين بالله نظم قصيدة بدأها: اشتدي أزمة تنفرجي. الأمور إذا ضاقت اتسعت، أحياناً تضيق. نزلت: فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكان يظن أنها لا تفرج. هو البطولة أن تفهم على الله، أن تفهم على الله حكمته، أن تفهم على الله كماله، أن تفهم على الله رحمته. لكن الله يضمن للعبد إجابة الدعاء بما يعلم أنه خير للعبد بحسب علمه لا بحسب علمك، في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي يريده العبد. أنت لا تعلم والله يعلم، أنت لا تدري والله يدري، أنت لا تعرف المناسب، الله يعرف المناسب. دعوته جيد، أما لا ينبغي أن تحدد له متى يستجيب لك، هذا سوء أدب مع الله. يستجيب لك في الوقت المناسب وفي القدر المناسب وفي الطريقة المناسبة، عليك أن تدعوه وكفى. لذلك الآية الكريمة: وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. حدثني أخ يعني كان مسافر من بلد إلى بلد يدرس في كلية الطب وحجمه صغير قليلاً، ركب في سيارة عامة ليذهب إلى بلده. قال لي: جاء رجلان ضخماء الجثة، فتح أحدهما باب السيارة وحملني هكذا، وضعني على الأرض، وركب هو وزميله مكاني. يقول هذا الأخ: تألمت

تقضي إلى شكر من الله عز وجل. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. آن الأوان أن تستسلم لله عز وجل. ممكن هذه الآية وحدها اجعلها شعارا لك، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ورد أن شخصين سألا الله حاجة، وكان الله يحب أحدهما ويكره الآخر، فأوحى الله إلى بعض ملائكته أن يقضي حاجة البغيض مسرعا حتى يكف عن الدعاء، لأن الله يبغض سماع صوته. وقال الله للملك: توقف عن حاجة فلان لأني أحب أن أسمع صوته. قيل في القصة: لو كشف الله الحجاب لفرح هذا وحزن ذاك. يلي استجب له لا يحب أن يسمع صوته، خلصنا منه. والذي لم يستجب له يحب أن يسمع صوته. قصة رمزية هي. إذا الله أخر دعيته أنت كل يوم كل يوم، صباحاً مساءً ليلاً نهاراً، في صلواتك بعد الصلوات، معناها أن الله يحب سماع صوتك. ورد بالأحاديث إن الله عز وجل يحب أن يسمع صوت عبده اللهفان، فالدعاء هو مخ العبادة. التطبيق العملي لهذا الاسم: أيها العبد، ينبغي أن تعلم أن الله مجيب، ينبغي أن تعلم أن الله دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك. هو دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه ليرضيك، فإن أجبت دعاءه أجاب دعاءك. يعني كن لي كما أريد أكن لك كما تريد. دعاك إلى طاعته وأنت تدعوه إلى حاجتك، استجب ليستجب، كن له كما يريد ليكن لك كما تريد. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. أجب دعاء الله وأجب دعاء الناس أيضا. واحد دعاك، واحد وضع أمله فيك، وضع ثقته فيك، تخلق بأخلاق الله. لولا التشهد، كما قال بعضهم يصف النبي، كانت لاؤه نعمه، ما قال لا قط في حياته. يعني واحد وثق منك، طمع فيك، علق الأمل فيك، تخلق بأخلاق الله واستجب له. هي تطبيق الاسم مع الناس. قال: إذا سألك أحد شيئا فلا تزجره، فإن الله يقول: أما السائل فلا تنهر. استجب. حظ المؤمن من هذا الاسم أيضا أن يقضي حوائج الطالبين، ليقضي الله حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عبادي إن أردتم رحمتي فارحموا خلقي. الإمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن مسألة غيرك. أنا أدعو بعض الأدعية أقول: اللهم صن وجوهنا باليسار ولا تبذلها بالإقتار، فنسأل شر خلقك، ونبتلى بحمد من أعطى وذم من منع، وأنت من فوقهم ولي العطاء، وبيدك وحدك خزائن الأرض والسماء. الإمام الغزالي يقول: إن العبد ينبغي أن يكون مجيباً لربه أولاً تبارك وتعالى فيما أمره به ونهى، وفيما ندبه إليه ودعاه، ثم لعباده فيما أنعم الله عليه بالاقتدار، وفي إسعاد كل سائل بما يسأله، وفي لطف الجواب إن عجز عن الإجابة. يعني أنت استجب للناس، دعاك أجبه، سألك أعطه، طلب منك شيء لا تقدر على تنفيذه ماذا تفعل؟ رده رداً لطيفاً. والله أتمنى أن أخدم.

0: أكلمك، أتمنى أن ألبي حاجتك، والله ليس في إمكاني. الرد اللطيف إيجابي. النقطة الدقيقة أنه لا تستعظم شيئاً تسأله الله، الله عز وجل لا يعجزه شيء. يعني أنا ممكن اشتري بيت؟ إيه ممكن. ممكن أصير بمنصب رفيع؟ ممكن. ممكن أخذ شهادة عليا؟ ممكن. ممكن أصير داعية؟ ممكن. لا تستعظم سؤالاً إطلاقاً، الله على كل شيء قدير. قال إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث الشريف إن الله يستحي أن يرد يد عبده صفراً. من أدعية هذا الاسم: إلهي أنت المجيب لمن دعاك، والمغيث لمن ناداك، تنصف المظلوم من الظالم، لأنك فوق الكل حاكم. إلهي إن نفسي ظلمت روحي، فحجبتها عن الأنوار، ومنعتها من الأسرار، فانصر الروح على النفس بفضلك، وأسعدها في رياض وصلك. إلهي لا ترد الدعاء فأنت المجيب، ولا تؤاخذنا بما فرطنا، فمن دعاك لا يخيب، واجعل لنا نوراً موروثاً من نور اسمك المجيب، فنستجيب لأمرك ونقوم بشكرك وذكرك، إنك على كل شيء قدير. أخواننا الكرام، هذا الاسم يعني أعتقد ولا أبالغ من أقرب الأسماء إلينا. مجيب، اجعل عنده كل حاجاتك، حط رحالك عنده، إلزمه، اسأله، تذلل له، مرغ جبهتك في أعتابه، فهو السميع المجيب. والمجيب اسم من أسماء الله الحسنى، وينبغي أن يكون في قلبك دائماً. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ توفيق الصايغ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها آل قارو الشيخ توفيق الصايغ.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: أخي المسلم، يقول السلف الصالح إن في ذكر الله تعالى خمس خصال كلها محمود. أولها أن فيه رضا الله تعالى، والثاني أنه يزيد في الحرص على الطاعات، والثالث أن فيه حرزا من الشيطان، والرابع أنه يورث رقة القلب، والخامس أن الذكر يحول بين المرء وارتكاب المعاصي.
1: ومما جاء في السيرة النبوية الشريفة أنه لما توجه عبد الله بن رواحة نحو قرية مؤتة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
2: يا رسول الله صلى الله عليك أوصني.
1: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم أرضا السجود بها قليل، فاستكثر من السجود.
2: زدني يا رسول الله صلى الله عليك.
1: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الله فإنه عون لك على ما تطلب. ثم يولي عبد الله بن رواحة، ولكنه لا يلبث أن يعود ثانية إلى رسول الله:
2: يا رسول الله صلى الله عليك زدني.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذكر الله تعالى فإن الله تعالى وتر يحب الوتر.
2: زدني يا رسول الله.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، لا تعجزن إن أسأت عشرا أن تحسن واحدة. صدق رسول الله.
0: وفي رحاب التفكر ذكرا وشكرا ومحبة نلتقي بقول القائل:
3: إذا أراد الإنسان أن ينال فضل التفكر فليتفكر في خمسة أشياء: أولها في الآيات والعلامات، والثاني في الآلاء والنعماء، والثالث في ثواب الله، والرابع في عقابه، والخامس في إحسانه إليه رغم جفائه له.
1: ثم نلتقي في روضة التفكر بابن قيم الجوزية:
4: ثم تأمل الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة المحمدية التي لا تنال العبارة كمالها ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكمل عقل رجل منهم لا تقترح فوقها. وحسب العقول الكاملة الفاضلة أن أدركت حسنها وشهدت بفضلها، وأنه ما طرق العالم شريعة أكمل ولا أجل ولا أعظم منها، فهي الشاهد والمشهود له والحجة والمحتج له كالدعوة والبرهان معا، فكلها شاهدة لله تعالى بكمال العلم وكمال الحكمة وسعة الرحمة والبر والإحسان والإحاطة بالغيب، وأنها من أعظم نعم الله التي أنعم على عباده.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم.
4: ثم تأمل كيف وصف سبحانه وتعالى الدين الذي اختاره لهم بالكمال والنعمة التي أسبغها عليهم بالتمام، إذانا في الدين بأنه لا نقص فيه ولا عيب ولا خلل ولا

0: شيئا خارجا عن الحكمة بوجه من الوجوه، وإنما هو الكامل في حسنه وجلالته. ثم تأمل وصف النعمة بالتمام إيذانا بدوامها واتصالها، وتأمل حسن اقتران التمام بالنعمة وحسن اقتران الكمال بالدين. وتباركت اللهم وتعاليت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم.

0: ومع المحبين الذاكرين العارفين نلتقي. كان حجة الإسلام الإمام الغزالي من المؤمنين عن يقين أن الحياة الفاضلة السعيدة لا تتحقق إلا بمعرفة الله وبمحبة الله وبعبادة الله، لأن الحياة الحقة إنما هي المحبة والعبادة. يقول الغزالي:
1: لذة القلب الخاصة به هي معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنه مخلوق لها، وكل ما يعرفه ابن آدم إذا عرفه فرح به. وكذلك إذا وقع القلب في معرفة الله سبحانه وتعالى فرح بها، لأن لذة القلب المعرفة. وكلما كانت المعرفة أكبر كانت اللذة أكبر. ولذلك فإن الإنسان إذا عرف الوزير فرح، ولو عرف المليك كان أعظم فرحا. وليس موجود أشرف من الله سبحانه وتعالى، لأن شرف كل موجود به ومنه، وكل عجائب العالم أثر من آثار صنعه. فلا معرفة أعز من معرفته، ولا لذة أعظم من لذة معرفته. ومعرفة الله تعالى تكون بالنظر في ملكوت السماوات والأرض وعجائب الآفاق والأنفس، إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقربين، ويحشر في زمرة النبيين والصديقين مقربا من حضرة رب العالمين.
0: ونسأل الإمام الغزالي عن العلاقة بين المعرفة والمحبة، ويأتينا جوابه عبر 9 قرون من عمر الزمان.
1: قال الحسن البصري: من عرف ربه أحبه، لأنه لا يتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك، إذ لا يحب الإنسان إلا ما يعرفه. والمعرفة تؤكد أنه لا يستحق المحبة بالحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فالأسباب الخمسة الداعية إلى المحبة الحقة لا تجتمع إلا في حق الله تعالى بجملتها، ولا يوجد في غيره إلا آحادها، وأنها حقيقة في حق الله تعالى، ووجودها في حق غيره وهم وتخيل.
0: وما هي تلك الأسباب الخمسة؟

0: الداعية إلى المحبة الحقة يا حجة الإسلام.
1: السبب الأول حب الإنسان نفسه، لأن من عرف نفسه عرف أنه لا وجود له من ذاته، وإنما من الله وإلى الله وبالله. أما السبب الثاني للمحبة وهو حب الإنسان من أحسن إليه، لأن المحسن إنما هو الله، وهو كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والسبب الثالث وهو حب المحسن لذاته، أي لإحسانه، كما يحب العادل لعدله، لأن الله تعالى يحسن إلى الكافة ويتفضل على الجميع بالإيجاد والتكميل والأسباب. والسبب الرابع وهو حب الجميل لذات الجمال، كما هو مجبول في الطبع، والله تعالى هو الجميل وهو مصدر كل جميل. والسبب الخامس هو المناسبة أو المشاكلة، لأن شبيه الشيء منجذب إليه، وهو بالنسبة لمحبة الله تعالى مناسبة ومشاكلة باطنة، وليست في الصور والأشكال. ومنها ما قيل على سبيل المثال: تخلقوا بأخلاق الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم على صورته. صدق رسول الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: تعرف من كانت الثانية على المملكة بالسنة الماضية؟ الطالبة إيمان العقرباوي من مدارس أكاديمية راف، المكان اللي بيرفع الراس وبيصنع الفرق. راف مش مجرد مدرسة، هي بيئة تعليمية وتربوية متكاملة تجمع بين التفوق الأكاديمي وغنى القيم واهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. المقاعد محدودة. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين، بعد إشارة المعلومات الجنائية. مدارس أكاديمية راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ أحمد الحرسيس ما يتيسر له من سور القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: يا رب، ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا وأنر دروبنا واجعل أفئدتنا ترنو إليك وتتوق إلى عفوك طمعا برحمتك. وهذا عمرنا بين يديك، فباركه يا رب العالمين، واملأ أيامنا بركة تربو وتطيب كلما ذر نجم أو أشرقت شمس على وطني. فآياتك بينات وآلاؤك تلوح في كل آن، محملة بنعم لا تتوقف ولا تزول. يا إلهي، هذا الوطن إحدى ودائعك على الأرض بكل من عليها وما عليها، ولا بد يوما أن ترد الودائع. فجمل هباتك بفيض كرمك، وادفع عنا الكرب والأذى في هذا الصباح الوضيء وفي كل صباح يجيء، حاملا وعد القلوب الظامئة للنور والحياة. ويا أخي الإنسان، سرح الطرف في المدى الشاسع وتأمل يقظة الصباح في ربوع الوطن. كم ترق وكم تصفو، وكم يزينها الإنسان بإيقاعه المسموع. وقد استبشرت الأرض بالفلاحين والمصانع بالعاملين والجامعات بالدارسين والباحثين والمتاجر بالشارين والبائعين والمساجد بالضارعين والمصلين. أن يحمي الله الأردن وفارسه الهاشمي قائدا ملهما وسيدا أيدا، وأن يبقي الأردن بشعبه الطيب وحكومته اليقظة متناغمين كجناحين لا ينهض الطير إلا بهما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير.
0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد، صلاة تليق بمن جعلت رسالته أكبر الرسالات نورا وبرهانا، وأوفاها هداية وتبيانا، وأغدقها خيرا ورضوانا، وأعظمها حبا وحنانا، وأبلغها تأثيرا وسلطانا، لأنها رسالة الرحمة للخلق أجمعين، نزل بها الروح الأمين على خير الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين، فأكرم بها من رسالة غمرت بالهدى والتقى قلوب المؤمنين، وأنارت بالقرآن الكريم سبيل المهتدين، وكفى دليلا على حقيقة الرسالة والمرسل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي بعثته يا ربنا لينقذ الخلق من الضلال والشرور ويملأ قلوب المؤمنين بالهدى والنور ويطهر الدنيا من الشرك والفجور فصل يا ربنا عليه صلاة تزيد وتكثر كل مساء وبكور وتبقى وتدوم مدى الأزمان والدهور اللهم اجعل أفضل صلواتك على أشرف الخلائق وأفضلها وأبرك تحياتك على أزكى البرايا وأسعدها وأتم وأعم بركاتك على سيدنا محمد معدن التقوى وجوهرها وشرعة الفضائل وكوثرها وقائد الهمم وحافزها وموقظ العقول ومحررها ومهذب النفوس ومقومها وناشر المكارم وباعثها صلى الله عليه أزكى صلاة وأكملها وأبهى صلاة وأنطرها.

والإكرام. اجعل صلاتنا على سيدنا ومولانا محمد، صلاة من يعرف أنه الرسول الذي عظمت عندك درجته، وأنه الشفيع الذي ترجى لديك شفاعته، وأنه النبي الذي تجب علينا طاعته ومحبته. فندعوك يا سميع الدعاء، لا تدع لنا لسانا إلا نطق بالصلاة والسلام عليه، وفاء وإذعانا، ولا قلبا إلا تعلق بحبه، ثقة وإيمانا، ولا عاطفة إلا فاضت بإجلاله سرا وإعلانا. وهذا أقل الوفاء منا تقديرا وعرفانا، لمن تحمل الأذى في هداية الخلق أشكالا وألوانا، وأعطانا المثل في رسالته حبا وحنانا، وسلاما وصفاء وأمانا، وكان في كل جهاده وحياته روحا عالية وإنسانا. فصل يا رب عليه صلاة تبهج القلوب أنسا ورضوانا، وتسعدها حيث كانت زمانا ومكانا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فاضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وحتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم عبر برامجنا لهذا اليوم الثلاثاء الخامس من ربيع الأول، ربيع المحبين لعام 1448 للهجرة، 18 من آب لعام 2026. وأذكر حضراتكم بمواعيد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:41، وأذان العصر في الساعة 4:19، وأذان المغرب في الساعة 7:24، وأذان العشاء في الساعة 8:45. لك الحمد يا ذا الجود والمجد والغنى، تباركت تعطي من تشاء وتمنع. إلهي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي، فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي، وأنت مناجاتي الخفية تسمع. إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع. إلهي لئن طردتني فمن ذا الذي أرجو، ومن ذا أشفع. إلهي أجرني من عذابك، إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. اللهم إنا وقفنا ببابك فلا تردنا خائبين برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أجب دعواتنا ولا تقطع رجاءنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإن شئت أن يغدو حديثك سكرا، وشذا حروفك كالعبير معطرا، ويزول عنك دجى الهموم وحزنها، ويصير قلبك مرج حب أخضر. فاملأ حديثك بالصلاة على الذي أهداه ربك للوجود مبشرا. يا فوز من باع بحب محمد أغلى النفوس ومالك الملك اشترى. صلوا عليه وسلموا بعداد ما أجرى الإله من الأمور وقدر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما تجب الصلاة عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تيسر بها أمورنا، وتشرح بها صدورنا، وتنور بها وجوهنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا في حفظك وعنايتك ورعايتك، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فرد كيده إلى نحره وأشغله بنفسه، واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل، سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميلي الدكتور معارك حصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل برامجنا بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 0794531740.
7: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة.

0: وفن الضيافة.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى.

0: في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية في مدارس الوطن العربي. معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة.
1: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 39 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 34 بعد 100، الآية الكريمة: ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. الله عز وجل هو الخبير، خبير بنفوس عباده، شريحة كبيرة وقسم كبير من عباده لا يقوده إلى الحق، وضوح الحق، بل قد يقوده إلى الحق وإلى الإنابة وإلى التوبة شدة تصيبه. ويبدو أن الله سبحانه وتعالى هذا أسلوبه في كل أنواع الشدائد من أجل أن يسوقهم إلى بابه. ففرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، فحينما ابتلاهم الله بالقمل والدم والضفادع، هذه المصائب الكبيرة، وحينما نجا منها بنو إسرائيل، شيء واضح، لو أن هذا البلاء عم الكل لما كان له معنى، أما حينما ينجو المؤمن معنى ذلك أن هذا تأديب من الله. يعني الآن نستخدم هذه الفكرة لواقعنا. أنت حينما ترى إنسان مستقيم يعيش حياة طيبة، راضية، متوازن، راضي عن الله، سعيد، موفق، سعيد في بيته، في عمله، له سمعة طيبة، أتم الله عليه الصحة، له ما يكفيه، وتجد إنسان آخر منحرف، من مشكلة إلى مشكلة، من مطب إلى مطب، من مصيبة إلى مصيبة، من ضجر إلى ضجر، من إحباط إلى إحباط. شيء واضح جداً، اعمل موازنة بين هذا وذاك تكتشف الحقيقة. والدليل الله عز وجل أعاننا على هذه الموازنة، قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. يعني من سابع المستحيلات أن يعامل المحسن كالمسيء، المستقيم كالمنحرف، الصادق كالكاذب، العفيف كالإباحي، المنصف كالجاحد، مستحيل. هناك أدلة صارخة في كل عصر وفي كل مصر، المستقيم ناجي، المستقيم سعيد، المستقيم متوازن، المستقيم موفق، المستقيم مسدد، المستقيم راضي، المستقيم متألق، والمنحرف من مشكلة إلى مشكلة. أولئك على هدى من ربهم، الهدى رفعهم، أولئك في ضلال مبين، الضلال أرداهم، إما في كآبة أو في إحباط أو في سجن. يعني الآية إلى إسقاطات كبيرة جداً. فرعون الطاغية الأكبر الذي قال أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري، حينما رأى نفسه محاطاً بمصائب تلو المصائب وكوارث تلو الكوارث ومحن تلك المحن، وسيدنا موسى وأتباعه في منجاة منها، يعني شيء واضح تمام. يعني مرة ثانية، حينما يأتي زلزال يدمر كل شيء في بلد مجاور

وينشر الإعلام الغربي صورة في مركز الزلزال لمسجد بمئذنته الشامخة، والمعهد الشرعي الذي إلى جانب المسجد لم يتأثر بالزلزال، مع أنه اسأل المهندس البناء ذي القاعدة الضيقة والامتداد الطويل يجب أن يقع أول بناء. إشارة هذه أنا سميتها رسالة من الله، رسالة من الله. أيها الإخوة، لما وقع عليهم المصاب الذي أصابهم به، الآن قالوا يا موسى ادع لنا ربك، في إله آخر عندهم، فرعون رب، إله فرعون عندهم، رأوا أن الإله فرعون ليس فعالاً، ليس بيده شيء، لكن إله موسى هو الفعال، فعال لما يريد. أنت لاحظ المؤمن معه قوة كبيرة، معه الدعاء، معه القدرة الإلهية، معه العلم الإلهي، معه الحكمة الإلهية، معه الرحمة الإلهية، هو مؤمن ضعيف لكن يستعين بالله. طفل صغير إذا أبوه أغنى الأغنياء نقول هذا الطفل غني بغنى أبيه، إذا أبوه قوي جداً يحتل منصب رفيع جداً هذا الطفل الصغير يشعر بقيمته بين أقرانه أبي فلان. فالمؤمن يتقوى بالله، يستغني بالله، يعلم بالله، يستلهم ربه الحكمة. فأنت قوي بالله، عليم بالله، حكيم بالله، كبير عند الله. فهذا الدرس بليغ لنا جميعاً. الآن آيتين: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لا يمكن أن تجد على وجه الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنساناً سعيداً وهو معرض عن الله أبداً. غني فيه، بيت 400 متر فيه، مركبة ثمنها 12 مليون موجودة، كل شيء موجود، أفخر طعام، أفخر مركبة، أفخر أساس، لكن ما في سعادة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إياكم أن تفهموا المعيشة الضنك الفقر، لا أبداً. وإياكم أن تفهموا أيضاً أن الحياة الطيبة هي الغنى أبداً. قد تكون أسعد الناس بدخل محدود، وقد تكون أسعد الناس بأصغر بيت، وقد تكون أسعد الناس بأخشن طعام، لأن الله مصدر الجمال، فإذا منحك منه الرضا كنت أسعد الناس. ولن أبالغ إذا قلت الآن، وقد تكون في المنفردة وأنت أسعد الناس، لأن يونس عليه السلام كان في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إبراهيم كان في النار، سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان في الغار، لقد رأونا يا رسول الله، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. يعني أنت أيها الأخ كن من شئت، كن أفقر إنسان، كن أضعف إنسان في التعتيم، كن بأي صفة تريدها، إذا كنت مع الله كان الله معك، وإذا كنت مع الله كان الله ناصرك، وإذا كنت مع الله كان الله مدافعاً عنك، وإذا كنت مع الله كان اتصالك بالله مسعداً. يعني إنسان أحياناً يقيم علاقة لطيفة مع شخص قوي، يشعر بزهو، يشعر بأمن، أنه أنا معي تليفونه، معي هاتفه، بأي لحظة يتصل فيه. فإذا واحد كان مع الله، وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى.

قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً؟ قال كذلك كنت أعمى في الدنيا، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أيها الإخوة، لأن هذه المصائب التي أصاب الله بها فرعون وقومه معاً ونجى منها بني إسرائيل، أصبح درس واضح. فتأكد أيها المؤمن مليار بالمئة أنك إذا كنت مع الله شعرت بالقوة وشعرت بالأمن وشعرت أن الله لا ينساك ولا يتخلى عنك، وأنت بهذه المعية قوي وموفق ومنتصر ومتفوق، وأنت الفالح وأنت الناجح. اسمعوا الآيات: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون. شاب مؤمن يخاف من الله، يغض بصره عن محارم الله، لا يكذب، يصدق، يحسن، بار بوالديه، وفي لإخوانه، ملتزم بمنهج الله، يتقيد بالشرع، يخاف أن يعصي الله، هذا الشاب هل يعقل أن يعامل في الدنيا كما يعامل الفاسق؟ دققوا، أنا قلت في الدنيا، بالآخرة شيء بديهي، في الدنيا الدليل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم، يعني صحته، زواجه، زوجته، أولاده، بيته، بعمله، حتى في نزهاته، له نزهات خاصة نظيفة رائعة متواضعة لكن نظيفة، اختلاط ما في، انحراف ما في. أيها الإخوة، أكاد أقول أحد أكبر أسباب الإيمان بالله أن ترى حياة المؤمن وحياة غير المؤمن. في آية دقيقة جداً: أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ أين التتمة؟ عجيب الآية. أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى؟ يعني هذا الإنسان، انظر إلى بيته، انظر إلى مزاحه، انظر إلى كلامه، انظر إلى مواعيده، انظر إلى إتقان عمله، تراه متفلتاً، مقصراً، متجاوزاً، ظالماً، مهملاً. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ يعني أقول لكم أكبر ما يدعم المؤمنين سلوك غير المؤمنين. إنسان على البديهة بيلاقي صادق كاذب، عنده حياء وخجل، عنده تفلت ووقاحة، أمين خائن، رحيم قاسي. إذا ما في فرق صارخ بين حياة المؤمن وحياة غير المؤمن، الإيمان ما له معنى. فرق ليس بالصلاة والصيام والحج والزكاة، لا لا لا، فرق بالسلوك، فرق بالتصورات، فرق بالمبادئ، فرق بالقيم، فرق بكل شيء. لذلك لما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى، ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك. أين فرعون؟ أين ألوهية فرعون؟ أينها؟ ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. بلاء لا يرفع إلا بصلح مع الله والإنابة إليه. والآن كلام مؤلم، المسلمون في بلاء شديد، في ضغوط فوق طاقتهم، في مستقبل لا

يرضي أبدا، يعني يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الآن شيء واقع. قالوا أي قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لأنتم كثير، 1,500,000,000، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ما في وزن. ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، يصيبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. والله كأنه معنا الآن، كأنه يعيش معنا، حب الدنيا وكراهية الموت. ليس لنا هيبة إطلاقاً. قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أمته حينما تركت سنته من بعده هزمت بالرعب مسيرة عام. أبداً. إذاً المفارقة أن هذا البلاء نزل على فرعون وقومه ولم ينزل على سيدنا موسى والذين آمنوا معه. هذه المفارقة هي رسالة من الله، هي رسالة من الله. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. والإنسان حينما لا يؤمن الإيمان الصحيح، حينما لا يبحث عن ربه بحثاً ملياً، حينما يؤمن تحت الضغط، إذا رفع الضغط يعود كما كان، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. كل شيء يأتي بالقسر لا قيمة له. إنسان وهو معافى، صحيح، شاب، في مقتبل حياته، تعرف إلى الله، حضر مجالس العلم، أتى إلى بيوت الله، تعلم القرآن، قرأ القرآن، تعلم السنة، حفظها، طبقها، غض بصره عن محارم الله، حرر دخله من كل شبهة. أنت حينما تفعل هذا تكون في طريق الإيمان، إذاً أنت في حماية الرحمن. الآن إذا أتت شدة لا تتغير ولا تتبدل. اسمعوا هذه الآية: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، بالخندق، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ثم يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. عاهدنا رسول الله على السمع والطاعة في السراء والضراء، يعني صدقوا أقول لكم هذا الكلام، المؤمن باستقامته وطاعته ومحبته وإقباله لا يتأثر لا قبل الزواج ولا بعد الزواج، ولا قبل الغنى ولا بعد الغنى، ولا قبل المرض ولا بعد المرض، ولا قبل التألق ولا بعد التألق، ما بيتغير. دخل عليه الصلاة والسلام مكة متأطئ الرأس حتى كادت ذؤابة عمامته تلامس عنق بعيره تواضعاً لله عز وجل. إذاً المصائب لا تأتي بشكل جماعي، لا تصيب إلا من يستحقها، والدليل: وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أوضح قصة أن سيدنا يونس وجد نفسه في بطن حوت بالمعايير الواقعية، الأمل بالنجاة كم؟ أنه الحوت وجبته المعتدلة 4 طن، فسيدنا يونس لقمة واحدة، لقمة واحدة في ظلمة الليل وفي ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت، حالة نادرة جداً، حالة شبه مستحيلة، حالة الأمل فيها صفر، صفر مكعب.

كبير أبدا. هذه الآية لك، وكذلك ننجي المؤمنين. لذلك كن عن همومك معرضة، وكل الهموم إلى القضاء، وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى. فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق، ولربما اتسع الفضا. الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. دقيق، لو أن هذه المصائب التي ألمت بفرعون وقومه أصابت سيدنا موسى وأتباعه ما قال فرعون هذا الكلام. في فرق، في العوام لهم كلام ما له معنى، بل بعيد عن الحكمة، أن البلاء بعم، لا، البلاء خاص والرحمة خاصة. ما معنى ترميهم بحجارة من سجيل؟ يعني كل حجر عليه اسم من سيصيبه. لذلك ما في بالقاموس الإسلامي رصاصة طائشة، هي بالمفهوم الدنيوي، أما بالتوحيد ما في شيء طائش. الدليل: لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، وقل قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. الآن نستنبط، والله الذي لا إله إلا هو، لو تفرغ أحدنا وتتبع أحوال من حوله، اللي أنفق على أهله وكان بار بوالديه وكان محسن لأبناء رحمه أغناه الله، يلي عفى عن الحرام قبل الزواج رزقه الله زوجة صالحة تسره إن نظر إليها، وتحفظه إذا غاب عنها، وتطيعه إن أمرها، ولود ودود. والذي له تجارب قبل الزواج، له خبرات مع النساء قبل الزواج، يأتي زواجه كقطعة من العذاب. يعني الزوجة ما في حل وسط، إما أنها إحدى حسنات الدنيا، أو إنها إحدى المصائب التي يسوقها الله إلى بعض عباده. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. لأن الإيمان الذي يأتي تحت الشدة لا قيمة له، ما دام في شدة في إيمان، رفعت الشدة زاد الإيمان. كالذين ركبوا السفينة فلما أوشكت على الغرق دعوا الله مخلصين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم ينكثون. شيء طبيعي، لا تعبأ بإيمان جاءك عن طريق الشدة، اعبأ بإيمان وأنت صحيح شاب معافى، ما في عندك ولا مشكلة، تعرفت إلى الله. يعني أنا معجب إعجاب كبير بشاب ما عنده مشكلة، متفوق في دروسه، صحته طيبة، له مكانة عند أهله، التزم بدرس علم، تتبع أمر الله، قرأ القرآن، درس ما فيه، انتظم بمنهج الله، ائتمر بما أمر الله، انتهى عما عنه نهى الله. هذا الشاب بدايته محرقة بالاستقامة، له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. أما كل شيء يأتي تحت الضغط والجبر والإكراه، ما دام في ضغط في التزام، يزول هذا الضغط يعود الإنسان إلى ما كان عليه. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم. يعني واحد راكب مركبته في أحد شوارع دمشق، وقف عند الإشارة في الحجاز، إذ بأزمة قلبية تصيبه، فانكفأ على مقود السيارة

وزوجته إلى جانبه، فصرخت، ومن حكم الله أن صديقه وراءه صدفة، فحمله إلى مركبته وأخذه إلى المستشفى، وضعوه بالعناية المشددة، أيقن أنه على وشك مغادرة الدنيا، فطلب مسجلة وشريط، وقال، وكان أخ أكبر اغتصب كل أموال إخوته الصغار، البيت الفلاني لأخي فلان، والمحل الفلاني لأخي، والأرض الفلانية لأخي، بعد أن اغتصب كل الثروة وقعوا على وكالة عامة واغتصب كل أموالهم، أعطاهم النذر اليسير واغتصب كل هذه الأموال. حينما كان في العناية المشددة شعر أنه على وشك المغادرة، طلب آلة تسجيل مع كاسيت مع شريط، وذكر كل شيء. بعد كم يوم أعطوه مميع للدم، شعر بنشاط، طلب الشريط وكسره. جاءته الثانية بعد 8 أشهر وكانت القاضية، اعتبروا، جاءته الثانية بعد 8 أشهر وكانت القاضية. الله أعطاه رسالة، بس الله عز وجل يبعث رسالة واحدة، مو 100 رسالة، بعث رسالة، لو أنه تاب، تاب الله عليه. فانتقمنا منهم على الشدة، آمنوا، على الرخاء انتكسوا، إذاً فانتقمنا منهم، شايف القانون؟ فأغرقناهم في اليم. وذكرت لكم أن سيدنا موسى تمنى على الله أن يرجع البحر بحراً لئلا يتبعهم فرعون، هيك تصور أن يبقى فرعون في الضفة الأخرى، لكن يبقى عندئذ فرعون، يبقى فرعون، أما الله عز وجل أبقى البحر طريقاً يبساً حتى أغرى فرعون أن يهبط إليه. يعني الله عز وجل يستدرج الإنسان مهما يكون ذكياً، مع الله ما في ذكي، يؤتى الحذر من مأمنه، يستدرج الإنسان المنحرف الضال العاصي وهو في قمة ذكائه. هو في بعض الأدعية واجعل تدميره في تدبيره، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيخطط، بيعمل عمل نهايته في هذا العمل. اجعل تدميرهم في تدبيرهم. فمع الله ما في ذكي، أحياناً إنسان بيكون مختص باختصاص نادر جداً، عنده وهم أنه هو لن يصاب بمرض من اختصاصه. معظم الذين يعتدون بأموالهم يصابون بمصائب لا تحل بالمال. واحد قال الدراهم مراهم، بس طبعاً هي ليست آية ولا حديث، هي الدراهم مراهم تحل بها أي مشكلة. أقسم لي بالله بقي في المنفردة 64 يوماً وبلا سبب، بلا سبب مقنع وبلا تهمة ظاهرة، وفي هذه الأيام 64 يأتيه الخاطر في اليوم 10 مرات، الدراهم مراهم، تفضل تفضل. إياك أن تعتمد على مالك، ولا على قوتك، ولا على جاهك، ولا على صحتك. قال واحد أنا ما بموت، بطول لموت. سألوه، قال له أنا شوف وزني خفيف، رشيق، أكلي معتدل، كل أكلي صحي، أمشي كل يوم، وما عندي هموم، روحي مرحة، وكلامه علمي صحيح. هذا الكلام يقتضي يعيش 100 سنة. قالها السبت، السبت الثاني كان تحت التراب. إياك أن تعتد بشيء، لا بصحتك ولا بعلمك، إياك أن تعتد بعلمك ولا بصحتك ولا بمالك، ولا تقول ابني قد يذهب إلى بلاد بعيدة ويتجنس ويظن عليك باتصال بالسنة مرة، وضعت كل ما تملك من أجله، لا تعلق على أحد أملاً، لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي.

ولكن أخ وصاحب في الله. علق أملك بالله وثقتك بالله، ولا تخف إلا الله. الشرك الجلي أن تخاف مما سوى الله، الجلي، وأن تطيع ما سوى الله، وأن تتأمل ما عند غير الله، هذا شرك جلي. فانتقمنا منهم، ما في زكي عند الله عز وجل. وأقوى الأقوياء يلي هدم 70,000 بيت في غزة ويقول كلمات صعب تصديقها، عجرفة وكبر وغطرسة. القتل عنده شيء ممتع، ممتع القتل شيء ممتع. هذه السنة الثالثة والنصف ولم يمت بعد، وأمد الله في عمره. الله كبير. أغنى الأغنياء في بريطانيا كان يقرض الدولة، دخل إلى خزانته للمال غرفة، فدخل إلى الخزانة وأغلق الباب خطأ وصاح، لم يسمعه أحد، إلى أن مات جوعا فجرح يده وكتب على الحائط: أغنى إنسان يموت جوعا. تيتانيك الباخرة التي كما قيل عنها بنشرة لا يستطيع القدر إغراقها، غرقت في أول رحلة. المركبة المتحدي في أول رحلة بعد 70 ثانية أصبحت كرة من اللهب، والثانية بعد 10 سنوات كولومبيا في العودة أصبحت كرة من اللهب. لا تقول أنا، لا تعتمد لا على مالك ولا على علمك ولا على قوتك، اعتمد على الله. الصحابة الكرام هم نخبة البشر، بقول سيد البشر: إن الله اختارني واختار لي أصحابي. بحنين قالوا: لن نغلب من قلة. اعتمدوا لا على نصر الله لهم، هي قضية داخلية غير معلنة، اعتمدوا على عددهم. قال تعالى: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. أيها الإخوة، درسان بليغان جدا. إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك. ملخص الملخص، بتقول أنا بعلمي باختصاصي بمالي، واحد جمع أموال طائلة بالملايين المملينة، قصة من 50 سنة، عنده دار سينما والأفلام فيها إثارة شديدة والشباب أقبلوا عليها وجمع أموال طائلة. ابن أخته تلميذ لي، أصابه مرض خبيث بمقتبل حياته، رآه يبكي خفف عنه، قال له: أنا جمعت أموال طائلة حتى أتمتع بحياة مديدة، ها قد المرض عاجلني وأنا سوف أموت. لأنك جمعت هذه الأموال على حساب أخلاق الشباب، دمرت الشباب. فالله عز وجل كبير وعقابه شديد، وإن بطش ربك لشديد. إذاً بتقول الله بتولاك، بتقول أنا بيتخلى عنك. الصحابة قالوا الله في بدر، الله نصرهم. بحنين قال: لن نغلب من قلة، وفيهم رسول الله، الله خذلهم أبداً. قوانين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها. مرة ثانية: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لعل الله عز وجل ينتظر منا

0: أن نكون كهؤلاء المستضعفين، أن نعود إلى الله وأن نصطلح معه وأن نتوب إليه وأن نقيم الإسلام في بيوتنا وفي أعمالنا وفي منازلنا وفي أنفسنا، فلعل الله سبحانه وتعالى يمكننا كهؤلاء. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، يعني الشرق الأوسط. سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هي بلاد الرسالات السماوية، بلاد الأنبياء، هي بلاد الخير، بلاد الرحمة، بلاد الحياء، بلاد العدل، بلاد الإنصاف. الآن تشتعل ناراً، قدمنا للعالم نوراً فأعادوه إلينا ناراً كما رأيتم. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. أخواننا الكرام، بشكل واضح جلي، محنة المسلمين تحل في كلمتين لا ثالث لهما، الأولى والثانية معاً: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً. والآية تطبق جماعياً أو فردياً، أنت بضائقة اصبر، اصبر وطبق أمر الله وانظر كيف الله عز وجل يتولى توفيقك. اصبر والتزم، اصبر وأطع، أما اصبر وعصي ما بعد الصبر والمعصية إلا القبر، بس ما في شيء ثاني، لكن بعد الطاعة والصبر النصر والتوفيق. التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى. الكلمة الحسنى أن الله ينصر من ينصره، على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. كل شيء مدمر. لا، الفراعنة بمصر أين هم؟ انظر إلى آثارهم، لهم إنجازات مذهلة. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه القصة، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
5: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير

0: بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن مكيفات جريد، اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريد، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريد متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريد، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500. قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني، 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 079-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين، شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة

0: الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل، شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي

0: نحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول، وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين هالغيبة يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش.
2: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
3: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
2: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
4: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: كل عظامي بتوجعني.
6: هاي وصفة طبية وسلامتك.
5: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
6: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
5: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
7: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
0: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
9: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب. إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، المقابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 079-56-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
6: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة 079-54-31-740.
7: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات

0: لديك أيضا إعاقة حركية. مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-46-38. أفلح من زكاها. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
5: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

0: طريق عمان السلط ومكي مول عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين هالغيبة يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن سكنات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش.
1: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
4: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات.

0: والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، اللهم صل على سيدنا

0: سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميلة دكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك وفي هذه الإذاعة إن شاء الله.
0: بارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى، 06 47 47 201 و 06 47 47 202. نبدأ بالاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الشيخ، بس بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة الصلاة.
0: تفضلي.
2: بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة الصلاة.
0: كيف يعني قدام سجادة الصلاة؟
2: يعني الواحد لما بيكون بيصلي وحدا بيمر من قدام السجادة وهو بيصلي.
0: نعم، يعني مرور الشخص أمام أمام المصلي.
2: نعم، وبدي أسأل عن الفضل الصيام يوم في سبيل الله لوجه الله يعني.
0: نعم،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
3: كيفك يا طيب؟
0: أهلا أخت حنان، حياكم الله.
3: أخبارك؟
0: الله يعطيك العافية،
3: ما شاء الله عليك، أنت ترفع الرأس.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: وصيفك ما شاء الله عليك، ترفع الرأس ما شاء الله عليك.
0: حياكم الله.
3: أسألك سؤال يا مركة، يا رب الشيخ جاوبني جواب منيح يا رب.
0: تفضلي.
3: يا مركة، إلي أخت متوفية إلى يمكن صلاة يمكن 25 يوم، اللي أخذ توصلت إلى 25 يوم.
0: عظم الله أجركم، الله يرحمها.
3: تيش جوزها اليوم جوزها ولادها راحوا على قبرها، تمام؟ زرعوا شجرة هيك عند جنب قبرها، مش فوق القبر، شجرة جنب القبر. بس يا ترى بتصير نحط شجرة ولا تنشال؟ بدي من الشيخ جواب. الشيخ
0: أبشر.
3: الشجرة مش فوق القبر،
0: بجنب القبر. نعم،
3: جنب القبر شجرة بتصير ولا ما بتصير؟
0: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
4: سيدي، أنا عندي المرأة مريضة من الجزء الأعلى من فوق من جسمها.
0: نعم.
4: فبتظل تغير، مثل ما تقول بنزل دم وكذا، بتغير على حالها. فمرات بكون أنا متوضي، توبني طالع متوضي، بلدها بشوفها. صليت النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: ما بعرف أنا يعني هل بنتقل وضوئي هيك ولا كيف يعني؟ مرات حتى أنا عندي معاناة يعني، لا في جيزر ولا شو بالشتاء. يعني كنت أتغلب لما أسخن المي مرة ثانية وأرد عاود أتوضأ.
0: يعني بتضطر لمسة أثناء المساعدة؟
4: لا بلد بعيوني، بس مثلا بشوفها بعيوني، بس ما داير وجه هيك وبتيجي يم عيني عليها، ما قاعد قبالي بتكون.
0: نعم، بس ما في ملامسة يعني؟
4: لا لا لا لا لا،
0: مجرد النظر.
4: بس يعني بكون متوضي بدير وجهي مثلا، بتقول محمد كذا، هاي بكون بلدنا بسرعة.
0: تم،
4: يعني بتفاجأ يعني.
0: تمام، ربنا يشفيها وعافيها.
4: الله يعافيك،
0: أجركم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. هلا.
0: نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيكم يا رب.
5: دكتور، أنا الأسبوع اللي فات سألت السؤال، بدي أرجع أعيده لأنه ما تفنى لي أسمعه، صار معي حادث وسمعت سمعته في السيارة.
0: سلامتك يعني. إن شاء الله. نعم.

0: الله يسلمك. هلا بالنسبه اللي هي حكم اللي بتلفظ بالفاظ كفريه، ما بعرف تذكرت السؤال او لا،
1: تمام.
0: بدي اعرف هلا وهذا بكون خارج من المله على حسب ما انا بعرف او قرات. بالنسبه لعقد زواجه، هل يفسخ عقد الزواج او ما بيفسخ، وشو حكمه يعني في حال الزلمه مثلا استغفر رب العالمين وتاب، هل لازم انه يتحمم يغتسل ويتشاهد ويروح يعلن الاسلام مره ثانيه؟ ما يعني اللي هي
1: تمام.
0: الحكم الشرعي
1: أبشر
0: شو لازم يعمل واحد تلفظ بألفاظ كفرية،
1: أبشر
0: شو
1: إن شاء
0: حكم
1: الله،
0: عقد
1: نسأل
0: زواجه
1: الله العافية.
0: وشو
1: تسمع
0: ممكن
1: الجواب.
0: التصحيح؟ وفي حال انه الزلمه مثلا استغفر رب العالمين وتشاهد، هل هو هيك انه خلص قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله، خلص هيك مره ثانيه في الاسلام، ولا لازم يطلع على دار الافتاء او على اللجنه الشرعيه ويشهر اسلامه وهيك؟
1: تمام،
0: وحكم وعقد زواجه شو لازم يعمل؟ هل لازم يعيد كتب الكتاب ولا كيف؟
1: واضح السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: حياكم الله. بالسؤال الأول، حكم مرور شخص أمام المصلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بالنسبة للمرور بعد سجادة الصلاة، يعني هي بتقول بعد موضع السجود،
1: نعم.
2: هنا يعني لا ينبغي ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، لورود ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تقف 40، فيقول راوي الحديث لا أعرف 40 يوما أم 40 أم 40 سنة، يعني هذا يدل على فحش هذا الفعل. وبالتالي إذا كان هذا المصلي يضع سترة للصلاة فهذا لا يجوز المرور بين يديه، والمقصود بين يديه يعني من موضع وقوفه إلى موضع السجود، فما بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان من أمامه، فهذا المعهود والمقصود بهذا الحديث، وبالتالي هي تصلي على سجادة صلاة، فالمرور بعد سجادة الصلاة هذا لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم.
1: نعم، وحتى لو لم يكن يضع سجادة، يعني التقدير موضع السجود الدكتور كما تفضلتم، موضع السجود.
2: نعم، بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان،
1: نعم،
2: من أمام هذا المصلي.
1: نعم، كيف يتعامل المصلي بهذه الحالة؟ يعني أحيانا حتى لو كان بعد موضع السجود ممكن أنه يدفعه يعني أو يقوم بحركة حتى أنه يعني ينبهه.
2: نعم، هو
1: كيف يتعامل شرعا؟
2: نعم، هو المنع أو التنبيه يكون إذا بده يمر بين يدي وموضع سجودي.
1: نعم،
2: أما ما بعد ذلك فلا، فهذا لا يشير له ولا،
1: نعم،
2: ولا يمنعه واضح. أو غيره، أما إذا أراد أن يمر ما بينه وبين موضع سجوده فهنا المطلوب التلطف بأن يشير إليه، لأنه ممكن هو مار مش منتبه
1: أنه
2: هذا قاعد بصلي.
1: نعم،
2: فلو أشار إليه بأن أنه أنا قاعد بصلي حتى ينبه بهذا المعنى فينتبه هذا الإنسان الذي يريد أن يمر ويمتنع عن ذلك، بعدين برجع بمر من بعد موضع السجود.
1: نعم، السؤال الآخر حكم صيام يوم في سبيل الله.
2: نعم، هناك أحاديث كثيرة تحث على فضل صيام النافلة، ومنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى قال أوصاني خليلي بألا أدع أن أصوم 3 أيام، وأيضا الأحاديث التي جاءت في أفضلية صيام الاثنين والخميس وأن يصوم 3 البيض من كل شهر. ومن تلك الأحاديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق ما بين كل خندق والآخر كما بين السماء والأرض، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا.
1: آمين.
2: والمستمعين جميعا على أن نكون من أهل الصيام.
1: آمين يا رب العالمين. السؤال الآخر، حكم زراعة شجرة بجانب القبر.
2: نعم، إحنا إذا أراد أن يزرع الإنسان، وهذا يعني فقهانا نصوا عليه، أن يزرع الأشياء التي يعني لا ساق لها أو لا يعني لا جذور لها تؤذي ذلك الميت، فإذا كانت هذه الشجرة من الأنواع التي لها جذور وهذه الجذور معروفة عند أهل الزراعة والخبرة أنها قد تصل إلى داخل القبر وإلى الميت وتؤذيه، فهذه مما لا يجوز زراعتها.

0: أما النباتات الأخرى مثل أن يزرع شيئا من الورود، هذه الساقات جذورها بسيطة يعني لا تدخل إلى القبر، أو ما في معناه من هذه الزروعات فهذا لا إشكال فيه، ونص عليها الفقهاء رضي الله عنهم جميعا. وأيضا الأشجار التي لا جذر لها يصل أيضا هذا لا إشكال في أن تزرع على القبور، بشرط أن تكون لا تؤذي الميت، لأن إذاء الميت كإذائه حي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. السؤال الآخر يضطر إلى يعني مساعدة زوجته المريضة، فأثناء يعني تغيير ملابسه هو يعني ينظر إليها فجأة، هل يبطل الوضوء بالنظر؟
0: نعم.
1: أثناء تغيير الملابس
0: سيدي، يعني ما سأل عنه هذا المستفتي لا يعد من نواقض
1: الوضوء.
0: من نواقض الوضوء، وبالتالي
1: نعم.
0: هو وضوءه صحيح ويصلي به ولا إشكال إن شاء الله عليه.
1: نعم. السؤال الآخر يعني سؤال متكرر،
0: الله صار متكرر.
1: نعم، يعني ما الأحكام الشرعية المترتبة على من يتلفظ بألفاظ كفرية كشتم الذات الإلهية معاذ الله أو غيرها؟ هذا السؤال رئيس، إن شاء الله نفرع عليه يعني بعض الأحكام. تفضل.
0: نعم.
1: سيدي،
0: يعني سيدي هذا للأسف يعني ما في حلقة قاعدين إحنا سواء تستضيفونا أو نسمعها من أصحاب الفضيلة إلا ويأتي مثل هذا السؤال، وأيضا في الإفتاء يأتينا سؤال من بعض الناس اللي خاطبين بيسأل إنه تلفظ بلفظ كفري ما هو الحكم؟ فهذا يعني من المصائب إنه الإنسان يعني يجعل الله سبحانه وتعالى أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم مكان استهزاء أو شتم أو غيره، وهذا يدل على الاستهانة والاستهزاء. وبالتالي نحن من هذا المنبر المبارك يعني ننبه إخواننا اللي اليوم قاعدين بيستمعونا جميعا إنه لا نجعل الله سبحانه وتعالى يعني أهون الناظرين إلينا، أو أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني من السهل أنه نسمع في الشارع ولا نسمع في السيارة أو قاعدين في مجمع عام أو غيره، إلا فلان لا سمح الله بسب الدين، وفلان قاعد بسب الرب والعياذ بالله، ويعني الأمور كأنها الأمور بسيطة. لا، هذه تعتبر كبيرة من الكبائر، وهي من الألفاظ اللي نسميها ألفاظ ردة، واللي بيسمعونا يسمعوا الجواب إن شاء الله كامل، يعني يأخذوه كامل بكليته. فمجرد التلفظ بهذه الألفاظ سب الدين لا سمح الله، أو سب الرب، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم، هذه الأشياء المعظمة، هذه كلها كلفظ مستقل نعتبر هذه من الألفاظ الكفرية التي يرتد صاحبها، بشرط أن يكون بالغ عاقل واعي لما يقول، لا يوجد عنده موانع التكفير كالإكراه أو ما في معناه. فكحكم فتوى نقول أن هذا يعتبر من الألفاظ الردة التي يجب على الإنسان بعدها التشهد، أن ينطق بالشهادتين وأن يتوب وأن يستغفر. وكثير من العلماء قال يحبط عمله، يعني تخيل كل واحد عمل له 30-40 سنة من هالأعمال كلها تروح بهذه الكلمة وبدعوة أنه ليش، وقال والله أنا معصب، يعني هذا لا يصح ولا ينبغي. وبالتالي هذا كحكم فتوى، ولكن هذا الفتوى بالعموم، ولكن نحن عندما نريد أن نتحدث بردة الأفراد يعني الأعيان، بدك تقول لي والله فلان بشخصه فعل 1-2-3، هل أطلق عليه الحكم؟ أنا بقول الذي يتلفظ بهذا اللفظ مع بالغ عاقل واعي ومدرك لما يقول هذا من ألفاظ الرد. ولكن إذا أردت أن أحكم عليه بعينه فلان هذا الشخص هل يكفر أم لا يكفر، هذا يحتاج سيدي إلى إيه؟ يحتاج إلى قضاء. القضاء هو الذي يستطيع الحكم على الناس وعلى الأفراد وعلى الأعيان، نعم، بقضية ردة، بمعنى أنه إذا بدك تقول لي فلان قال هذا اللفظ هل يكفر بعينه، هذا كشخص أنت بتسألني عنه، بقول لك هذا الشخص إذا بدي أحكم عليه بالردة يحتاج إلى قضاء. ليش يحتاج إلى قضاء؟ لأنه أنا على الهوى الآن قاعد بتسألني عن واحد قال هيك، طيب شو بعرفني أنه هذا الإنسان هل كان واعي، كان مدرك، هل هو مكره،
1: تحققت شروط
0: هل
1: الشروط الردة.
0: نعم. الشروط متحققة فيه، هل يوجد موانع تكفير أو لا يوجد، هذا الذي يحقق فيها كلها هو القضاء. لذلك هذه المسألة يعني ترجع كأحكام للأعيان والأشخاص ترجع إلى

0: القاضي حتى لا يصير عندنا فوضى في هذا الباب. لماذا؟ لأن الردة يترتب عليها كثير من الأحكام الدنيوية والأخروية، ومنها زوال عصمة هذا الإنسان، يعني زوال العصمة.
1: نعم.
0: وبالتالي هذا يحتاج إلى حكم قضائي.
1: نعم، يعني وإذا لو حكم القاضي افتراضا بأنه قد يعني في ردة قولية، الأحكام الأخرى بالنسبة لعقد الزواج، الاغتسال، الشهادة مرة أخرى، هناك
0: نعم.
1: أحكام أخرى يعني.
0: نعم يعني غالب سيدي، يعني غالب هؤلاء اللي بتحدثوا بهذه الألفاظ بعد يعني تيجي بعد دقيقتين بعد ثلاث بقول لك استغفر الله، والله أنا ما كنت قاصد، أنا إلى آخره، ويعتذر بذلك. طبعا هذا الاعتذار نسأل الله أن يقبلنا إن شاء الله ويتوب علينا وعليه، ولكن يعني مجرد أنه بعد ما يهدى وكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآن هو رجع إلى الإسلام. ولكن نحن نوصيه أنه الإنسان يحافظ على لسانه، لا سمح الله يخشى الإنسان يمكن يسب هذا اللفظ ويموت وقعد على هذا اللفظ ويبعث عليه لا سمح الله. فالآن ننبه أنه الإنسان يعني يمسك لسانه على مثل هذه الأشياء، والعصبية هي ليست سبب أو مسوغ. أما ما يترتب عليه كما السائل مسألة أنه هل العقد يفسخ أو لا يفسخ، هذا كله يرجع فيه
1: كل
0: إلى
1: القضاء.
0: العلماء من سادتنا القضاة الشرعيين.
1: نعم.
0: في هذا الباب هل يقع الفسخ أم لا يقع، هذا كله
1: نعم.
0: يترتب على إثبات الردة ابتداء، ثم ما يترتب عليها من آثار.
1: واضح دكتور، يعني مثل هذه المسائل يعني ترسل إلى القضاء، والذي كما تفضلتم يعني لا يكل الأفراد أن نحكم على فلان أنه هو كفر أو ارتد، أما ترسل يعني كما هي مسائل الطلاق تعالج في إدارة الإفتاء شخصيا، مثل هذه أيضا القضايا كما تفضلتم يعني من اختصاص القضاء.
0: صحيح.
1: فبارك الله فيكم وشكرا على هذا التوضيح دكتورنا الكريم. مجموعة أخرى من الاتصالات، فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. نعم تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، ممكن تسمعنا مباشرة من الهاتف. تفضل.
2: كيف الحال؟
1: الله يسلمك يا رب، ممكن تسمعنا من الهاتف مباشرة عشان صوت الصدى إذا سمحت.
2: سامعك من الهاتف. نعم
1: تفضل.
2: بدي أسأل سؤال للشيخ لو سمحت.
1: تفضل، بسمعك الدكتور. تفضل.
2: أسألك؟
1: تفضل. آه نعم، أنت على الهواء.
2: آه على الهواء. عايش، كيف حالك؟
1: الله يسلمك.
2: بدي أسأل سؤال، أنا صنايعي وبشغل يعني شغل كثير، ولي على العالم مصاري كثير، يعني ناس كثير عليها مصاري، والكل ما بالتزام يعني بقى سنه سنتين وثلاثه، وبنفس الوقت مقتدر وعايش حياته الطبيعيه، وانا من الناس اللي مش ناوي اسامح حدا، لو بعد سنه سنتين وعشر سنين هذا يعطيني مصرياتي ما بدي ولا بدي اخذهم.
1: نعم.
2: مثل الحق ولا كيف؟
1: نعم.
2: اقول بيطلع لي اني ما اسامحه لو بعد عشر سنين رجعها
1: عشان نتأخر يعني؟
2: اه
1: تسمع الجواب ان شاء الله، حياكم الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: محمد العتوم معك سيدي.
1: اهلا وسهلا بكم
3: سيدي. عندي سؤالين.
1: تفضل.
3: في ناس تلاقي لما يعصب سب رب السياره، دين الكرسي، دين الباب، شايف. والسؤال الثاني، واحد مثلا مر بالطريق اللي فيه شجر مثلا عليه ثمر، تناول شو حبة حبتين أكل وظل ماشي من دون ما يستثمر صحابها وشيء، وأحيانا يقول هذا صاحبها صديق وما بزعلش إذا كله. شايف. أما أكثر تعرف الشجر عندنا بالطرق متعدي على الشارع، وتلاقي يكله حبة تين، حبة مشمش، حبة المهم من هذا الثمر.
1: نعم.
3: وشو حكم الموضوع؟
1: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم شيخنا.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك.
1: حياك الله.
4: بدي أسأل شيخنا عن قراءة سورة البقرة في البيت، هل مثلا بدون صوت أجرها كبصوت، يعني أنا أقرأها بصوت مثلا مسموع، أو أن أقرأها بالتمتمة وما
1: يعني
4: أجرها؟
1: يعني تسمع نفسك بالتمتمة مثلا؟
4: التمتمة مثلا صوت واطي جدا، أو أنه بصوت أعلى أنه بحيث يكون.
1: تسمع الجواب إن شاء الله.
4: شكرا.
1: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفا البرنامج. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
1: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله.
5: أغلبك بدي أستفسر بعد إذنكم.
1: تفضلي.
5: أنا كان عندي تأخر بالإنجاب أول.
1: نعم.
5: ما تزوجت ونذرت نذر حكي

0: يا ربي إذا الله دعمني طفل وشلته بين إيدي لأتكفل بعلاج وحدة كامل يعني تكاليف أطفال أنابيب، والحمد لله الله أكرمني وخلفت. لكن حاليا ابني عمره 5 سنوات ووضع المادي ما تحسن، فأنا بدي يعني أخذ فتوى من الشيخ إنه فيما لو إنه أنا حاليا جمعت المبلغ، مين الأبدى إني يعني أجيب أخ لطفلي ولا إني أوفي نذري الأول، ولا إنه يعني أنا إن شاء الله بداية السنة الجاي أموري بتنحل وبقدر أتكفل بعلاج حدا، بس حاليا إنه بدي أجيب أخ لابني كونه صار عمره 5 سنوات ووحيد.
1: واضح السؤال دكتور. نعم تسمع الجواب إن شاء الله، ربنا يرزقكم الذرية الصالحة إن شاء الله.
0: اللهم آمين.
1: حياكم
0: جزاكم الله كل خير.
1: وإياكم إن شاء الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى سؤال الأخ الكريم يقول هو يعني داء لأشخاص كثر من سنوات وهم كما حسب قوله ومقادرون على السداد، لكن يقول هل يعني يحق لي حتى لو أرجعوا هذه المبالغ لكن متأخرين أن لا أسامحهم لتأخرهم؟
2: سيدي أيضا هذا من الأسئلة المتكررة سواء في الإذاعة أو نعم. حتى في المساجد نعم. موضوع الدين، ويعني عندما نقرأ موضوع الدين في السنة النبوية الشريفة نجد قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أداء حق الدين، وكنا حافظين حديث هل على صاحبكم دين، قالوا نعم، قال إذن صلوا على صاحبكم. يعني شوف قديش قدر الدين، وحتى الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين. لذلك اليوم احنا بنوجه رسالة إلى الناس اللي قاعد يعني بتداين من الآخرين ويستطيع السداد. احنا اللي مش قادر يسد فنظرة إلى ميسرة، ما عندنا مشكلة فيه، ولكن المشكلة الإنسان اللي بتداين من فلان 10 وفلان 50 وفلان 30 ولا يوم الله بعين الله، بمعنى هو يعني يريد أن يأخذ ولا يسد. وينبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس وهو في نيته أن يسدها قال سد الله عنه، ومن أراد أن يأخذها ولا يريد يعني هو ناوي من الأول أنه ما يسد قال أتلف الله عليه ماله. لذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. لذلك اليوم نحن ننبه إخواننا اللي قاعدين بيسمعونا اليوم أن قضية الدين هذه من حقوق العباد المبنية على المشاحة، يعني على المطالبة، وهذه ربنا يغفر كل شيء سواء بالتوبة بالاستغفار إلا حقوق العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مطل الغني ظلم، الغني يعني القادر يسد. لذلك نجد بعض الناس هو ماخذ ديون من الناس وقادر يسد، ولكن يوم بطلع رحلة، يوم بغير كنب البيت، يوم بغير إلى آخره. لذلك قالوا حتى الإنسان الذي عليه دين فالواجب عليه بداية يعني يحرم عليه الترفه، ما بصيرش ترفه وانت مقادر تسد ديون الناس الحالة. لذلك هذا توجيه لنا من هذا المنبر المبارك إنه المستطيع لهذا السداد يسد هذا الدين عنه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أما يعني قضية إنه بده يسامح أو لا فهذا من الأمور الشخصية التي ترجع فيه للإنسان، ودائما نقول إحنا إنه الإنسان الذي يسامح فأجر العفو قد يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم سؤال عودة للسؤال الألفاظ الكفرية، يقول هو الآن يعني يقرن هذه الألفاظ بالسيارة يعني بالأغراض، فما بعرف يعني هل لديكم توجيه دكتور؟
2: نعم سيدي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. فكل شيء مقدس عندنا في ديننا بنقول الدين أو القرآن أو الرب سبحانه وتعالى، وإن كان نحن نتحدث عن أشياء يعني ننسبها مع جمادات يعني كذا دين السيارة أو كذا، فهذا كله مما لا يصح وينبغي للمسلم
1: يكون مدخل خطير.
2: نعم أن قد يكون ما يعني
1: حتى أولادنا اللي يسمعونا يعني أيوة بيعتادوا على
2: فبصير يعتاد وقد يخطئ في هذا اللفظ ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نطهر ألسنتنا عن مثل هذه الألفاظ. فكل مقدس عندنا في ديننا لا يجوز لا أن يلعن ولا أن يسب عليه ولا أن ينسب حتى إلى جماد في هذا الباب تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى.
1: حدود الله كما ذكرتم. نعم. بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول بالنسبة إلى المار من الشارع، عندما يعني يأكل من شجرة من ثمار شجرة قد هي لصاحب منزل لكن متعدية ثمارها أو يعني على الشارع. نعم.
2: احنا بنقول الأصل أن هذه الحقوق الخاصة مثل الشجر هذا لا يجوز للإنسان أن يأكل منه إلا باستئذان صاحبه، فإذا صاحبه قال لي ما ماشي الحال أو حاطه سبيل أو العرف العام

0: يسير على أن مثل هذا الشجر الأغصان مثلا النازلة على الشارع أو على الرصيف يعني يتساهل بها أصحاب هذه المزارع أو أصحاب هذه الأرض، فهذا يعني لا إشكال فيه، ولكن الأصل العام إنه هذه حقوق مالية خاصة لا يجوز الأكل منها إلا باستئذان صاحبها، إلا إذا حكم العرف العام بخلاف ذلك فيجوز في هذه الحال.
1: يقول الأخ الكريم بالنسبة إلى فوائد سورة البقرة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحصل أثرها وهذه الثمار وهذه الفائدة برفع الصوت بقراءة سورة البقرة، أم يعني برفع الصوت بشكل خفيف، أم بصوت أكبر، أم بمجرد التمتمة؟ يعني
0: نعم، يعني هي سيدي القراءة نوعين، إما أن تكون إسرار وإما جهر.
1: نعم،
0: الإسرار أن يسمع الإنسان نفسه بالقراءة، وهذا أقل القليل، وهذا يتحصل بتحريك اللسان والشفتين.
1: نعم.
0: والجهر هو إسماع الغير، فالإسرار بركة والجهر بركة. البعض نراه في مثلا في الصلاة أو غيره هو بقرأ على الصامت، بمعنى لا بحرك اللسان ولا بحرك، هذه لا تسمى قراءة.
1: نعم.
0: إنما هذا إمرار للقرآن على القلب، لذلك أقل ما يتحصل به القراءة كما ذكرنا هو
1: تحريك.
0: هو الإسرار بتحريك اللسان.
1: نعم. نعم.
0: والشفتين، وإن شاء الله تتحصل بركة سورة البقرة والقرآن العظيم في بيوتنا إن شاء الله جميعا.
1: نعم.
0: وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم بيوتكم بالأمن آمين. والأمان إن شاء الله.
1: دكتور، تفريع على هذا السؤال بالنسبة للمصلي، يعني أحيانا تجد بعض المصلين يعني كما ذكرتم بين قوسين يعني صامت، فبالتالي هو لا يحرك في الصلاة يعني الجهرية مثلا قراءة الفاتحة حسب الحكم الشرعي، أو الصلاة السرية لا يحرك، لا يسمع نفسه، يعني تجده صامت لا يحرك مثلا شفتيه أو لسانه، فما الحكم؟
0: نعم سيدي، إذا كانت عندنا ركن كالفاتحة أو كتكبيرة الإحرام،
1: نعم،
0: فهذه من الأركان القولية، وبالتالي لا بد فيها من إسماع النفس اللي هي الإسرار،
1: اللي هي بالتحريك.
0: نعم
1: يعني
0: بالتحريك اللسان والشفتين، أما ما دون ذلك فهذه لا تعتبر قراءة. يعني ما بنسمي واحد ساكت وقاعد بقرأ جوا، احنا بنسميها في العام بنقول بقرأ داخل بطنه أو داخل صدره، فهذه لا تسمى قراءة. وبالتالي إذا كانت هناك عندنا ركن قولي كالفاتحة ولا يحرك لا اللسان ولا الشفتين، بمعنى لا يسر يسمع نفسه على الأقل، فهنا الحكم هنا بطلان هذه الصلاة، لأنه ترك ركنا من الأركان. فاللي بسمعنا اليوم لا بد له في الأركان القولية كتكبيرة الإحرام وكالفاتحة وكالتشهد وغيره أن يسمع نفسه اللي احنا بنسميه الإسرار على الحد الأدنى، وذلك بتحريك اللسان والشفتين ليتحقق معنى الركن.
1: نعم. الأخت الكريمة تقول هي تأخر إنجابها ونذرت نذرا بأن الله عز وجل إذا يعني أعطاها ذرية فأنها ستتكفل بعلاج مريض، تقول بعد يعني سنوات يعني الله عز وجل أعطاها وأنجبت، تقول لكن هي بعد 5 سنوات من إنجاب غير قادرة على الوفاء بهذا النذر، تقول الآن أنا في حيرة، يعني ممكن السنة القادمة يتحسن وضعي، فهل يعني أوفي بنذري إذا لو جمعت هذا المبلغ للتكفل بالعلاج، أم أنجب طفلا آخر للطفل الحالي؟
0: نعم سيدي، بداية النذر
1: نعم.
0: نوعان، نذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق لله علي أن أفعل كذا بدون شرط،
1: بدون شرط،
0: فهذا نعم مما استحبه العلماء وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون
1: بالنذر.
0: وأما النذر المقيد اللي هو مبني على شرط كما ذكرت الأخت فيه، إذا شفى الله مريضي فلي علي أن أفعل كذا وكذا، فهذا من النذر المكروه ولكن واجب الوفاء به.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما نذرتيه هو نذر طاعة، لأن فيه إعانة على الغير المرضى وغير المقتدرين، وبالتالي يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. طيب متى أوفي به؟ لما تستطيع، يعني هذا يبقى في ذمتك حتى تستطيع. أما ما ذكرتيه من تغيير يعني ما هو الأقرب، إنه أنا بدي أرد أسوي عملية في هالقروش اللي بدي تجيني وأنجب طفل ثاني، ولا أؤدي بالنذر؟ لا، أدي النذر الذي عليك، لأنك اشترطت على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أوفى الله سبحانه وتعالى لك بعطاء أن أعطاك هذا الطفل، فأوفي بهذا النذر عند الاستطاعة. أنت بتقول لبداية السنة الجاية الله بيفتح عليك إن شاء الله، فحتى الله يبارك لك في هذا الولد ويبارك لك في مالك،

0: أوفي بهذا الندر، فبس يتجمع معك حق عملية لامرأة لا تنجب، تعطيها إياهن إن شاء الله، وبعد ذلك تبلش تحوش إن شاء الله، والله
1: نعم
0: يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة الطيبة.
1: يعني يعتبر دينا هذا النذر
0: نعم،
1: بذمتها
0: هذا دين،
1: لله.
0: نعم دين لله سبحانه وتعالى في ذمتها، ومتى ما استطاعت يجب عليها الوفاء به.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتفاء البرنامج 47 47 201 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. سؤال، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
2: سؤال من شقين لفضيلته،
1: تفضل.
2: توضيح بس بدنا من فضيلته عن أوجه الربا المقنع،
1: نعم،
2: والشق الثاني هل يجوز تغيير مكاني في الصلاة إذا كان الواقف بجانبي له رائحة قوية؟
1: تغيير عن تنتقل لصف أمامي خلفي تبتعد عنه يعني، ولا؟
2: نعم صحيح.
1: نعم، رائح. نعم، السؤال اللي هو الربا المقنع الأول، كيف الربا المقنع؟ عندك حالة معينة مثلا ولا بس سؤال عام؟
2: لا سؤال عام، يعني بدنا أوجه التوضيح عن أوجه الربا المقنع.
1: يعني قصدك أنه مثلا الحيل على الربا، الحيل؟
2: نعم نعم صحيح.
1: نعم نعم، تسمع الجواب إن شاء الله.
2: شكرا،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أخي الكريم، بالنسبة للسجدي اللي في سورة صاد، عرفت من إذاعتكم الكريمة أنه ليست بسجدة، ولا على الإمام أن يسجدها في الصلاة.
1: نعم.
3: وأنا ما فيش داعس لا أسجدها لا برا ولا جوا في الصلاة.
1: نعم.
3: الآن قلت للإمام أنه هاي مش سجدة، مش سجدة.
1: نعم.
3: فلكنه سجد، هل أتابعه ولا شو قصتي؟
1: يعني أنت نبهت الإمام أثناء الصلاة مثلا ولا
3: لا
1: إيش؟
3: لا، قبلها قلت له أنه سجدة في سورة صاد ليست بسجدة، هيك سمعت من الإذاعة وقلت له الحكي هذا، لكن هو أصر، وفي خلال قراءته للسورة أصر وسجد للصلاة، للسجد سجد.
1: نعم واضح. نعم،
3: فأنا شو أسوي؟ أتابع ولا شو أسوي؟
1: تكرم، تسمع جواب إن شاء الله.
3: جزاك الله خير.
1: العفو، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كيف حالك يا أخي؟ الله يعطيك الصحة والعافية
1: جميعا إن شاء الله.
4: ربنا يوفقكم بهالبرنامج الطيب الجميل.
1: أهلا وسهلا بكم
4: سيدي. في واحد أحد الأشخاص أعطاني أمانة مبلغ معين، قال لي بتشتري برادي للمسجد الفلاني، حدد لي المسجد، حدد لي المبلغ، حدد لي برادي.
1: نعم.
4: جيت بدي قلت للجمعية، الجماعة المسؤولين على المسجد، فقلت لهم اللي هي اللجنة، قلت لهم أنا بدي أشتري اسمه هذا برادي للمسجد كطلب واحد، كطلب واحد أمني عليه. قال لا إحنا بدناش برادي، هات المصاري. قلت لهم يا عمي هات المصاري، هذا أمني إياهم الرجال. في نفس الوقت أنا كنت في حالة ضائقة مالية، مخنوق خنق يعني. فحاولت معهم، برفضوا، قال بتعطينا المصاري ما بدناش اسمه. فأنا رحت أخذت المصاري، مشيت حالي فيهم لفترة بسيطة. توفى رحمة الوالد وخلالي شقة من العمارة اللي عنده كورتين. إجا واحد مستأجر، استأجر الشقة، قعد حوالي تقريبا سنة وما دفع لي الأجار. في الحالة سامحته، هل هاي بتسد هاي ولا لازم أسدد الشخص اللي أعطاني الفلوس للمسجد؟
1: نعم، الأجرة قدر المبلغ اللي أعطاك إياه الشخص
4: تقريبا.
1: تقريبا يعني سامحته، وانت قلت يعني انه هاي مقابل هاي.
4: انا قلت يا ربي منك واليك.
1: طيب الشخص اللي اعطاك الفلوس ما راجعته؟
4: لا ما راجعت له،
1: ما حكيته اللي صار معك يعني؟
4: لا توفى.
1: توفى الله يرحمه،
4: رحمه الله عليه، والله يجزيه الخير.
1: وإياكم. نعم، تسمع الجواب ان شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال ثم نجيب على الاسئله عندنا. فتاوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
1: اهلا وسهلا.
5: ممكن اسال فضيلتك؟
1: طبعا تفضلي. مين معنا؟ مين معنا؟ نتعرف عليك.
5: أنا اسمي جمانة.
1: حياكي الله، تفضلي.
5: هلأ أنا حابة أنه أنال هداية الله في ارتداء الحجاب، فماذا أفعل؟
1: حابة ترتدي الحجاب؟
5: نعم.
1: كم عمرك؟
5: لا أنا صغيرة، 29 سنة.
1: نعم؟
5: 29 سنة.
1: حضرتك 29 سنة؟
5: نعم.
1: أهلا وسهلا فيكي. يعني أنت الآن تسأل عن حكم ارتداء الحجاب بالنسبة لحضرتك، لعمر حضرتك.
5: ليس عن الحكم، يعني أسأل أنه كيف طريق الهداية للحجاب؟
1: كيف طريق؟
5: ما هو السبيل؟
1: نعم، ما هو السبيل؟ ربنا يهدينا ويهديك ويثبتنا جميعا إن شاء الله على الطاعة والعبادة
5: إن شاء
1: شرفنا فيك.

0: اتصال. أهلا وسهلا فيك.
1: نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخ الكريم يسأل، هو قال أوجه الربا المقنعة، لعله احنا سألنا هو يعني عن موضوع الحيل الربوية.
2: نعم سيدي، هذا باب كبير، وهو
1: باب كبير،
2: يعني
1: نعم
2: يتحدث فيه في موضوع المصارف الإسلامية
1: صحيح.
2: وفي غيرها والحيل.

0: وليس هدفه لا السلع ولا غيره،
1: نعم
0: فالبنك بيقول له روح جيب لنا مثلا عرض سعر وجيب لنا فواتير، فهو بيجيب فواتير وعلى الواقع لا يوجد لا
1: نعم
0: بضاعة ولا شراء ولا غيره، ثم يأتي ويقدم هذه الأوراق والفواتير للبنك، وقد يأتي ببضاعة أصلا عشان يشوفوها البنك ثم يشتروها منه، وهو لا يوجد لا بضاعة وله بده البضاعة من البداية ولا
1: نعم
0: غيره، ثم يأخذ هذا الشك لصاحب المحل ويصرفه ويكون متفق معاه من البداية، بعطيه 50 ليرة مقابل أنك ترجع لي هذه الفلوس. فهذا هو عبارة عن صورة من صور الربا. ليش؟
1: نعم
0: لأنه هو مال بمال مع زيادة، ولم يكن هناك لا في بضاعة ولا في سلع. فهذه من أكثر تقريبا الصور التي يقع فيها الناس، وهي من الربا، فنحذر منها الناس اليوم. لذلك إذا واحد يريد أن يشتري عن طريق سواء كان المحلات أو عن طريق المصارف الإسلامية، فلا بد أن يكون هناك بضاعة على الحقيقة، وثم تشترى عن طريق البنك اللي هو الآمر بالشراء، ثم يبيعها لهذا الإنسان ويتملكها. أما ما دون ذلك من بيع على الفواتير فهذا من الصور الربوية ومن التحايل على الربا المحرم.
1: نعم أيضا فضيلة الدكتور، يقول الأخ الكريم: هل يجوز لي أن أغير مكاني في الصف في الصلاة خلف الإمام نظرا لوجود شخص بجانبي رائحته كريهة وقوية، إما يقول أتقدم للأمام أرجع للخلف إلى الجانب، المهم أن يغير مكانه؟
0: يعني أول شيء حنقول الناس اللي بيجوا على المسجد،
1: نعم
0: إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمن
1: نعم
0: أكل من هاتين الشجرتين قال فلا يقربن مصلانا، أو ما في معناها من أي شيء من
1: نعم
0: هذه الرواح. فالمسلم خذوا زينتكم عند
1: مسجد
0: كل مسجد. لذلك المسلم ينبغي عليه إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون عنده الحد الأدنى من النظافة. هاي القضية الأولى. أما بالنسبة لسؤاله، نعم يجوز له إذا كان يتأذى من هذه الرائحة أن يتغير عن مكانه، بشرط ألا يعني يمشي 3 خطوات متتالية، فيجوز له أن يغير مكانه، سواء يذهب إلى يمين الصف أو أن يتقدم على الصف،
1: يتقدم.
0: بشرط ألا يكون ذلك ب3 خطوات متتالية.
1: نعم بارك الله فيكم. الأخ الكريم يسأل عن السجدة الواردة في الآية في سورة صاد، في الآية الكريمة الآية 24، عندما نهاية الآية: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول الأخ الكريم أولا فضيلة الدكتور، يعني حكم، هل هي سجود تلاوة في هذه الآية ابتداء؟ وإذا لم يكن، حسب سؤال أخي الكريم، لم تكن سجود تلاوة ونبه الإمام بأن قال له يعني هذه ليست سجود تلاوة، ولكن الإمام سجد في هذه عند هذه الآية، هل يتابعه المصلون أم لا؟
0: نعم سيدي، بالنسبة لآية سورة صاد المذكورة، هذه عندنا في المذهب الشافعي هي لا تعد سجدة تلاوة،
1: نعم
0: وبالتالي احنا بنسميها سجود كانت على سبيل الشكر،
1: نعم
0: وبالتالي هذه لا تسجد في الصلاة. ومن سجد لهذه الآية عالما عامدا، يعني
1: نعم
0: يعرف الحكم،
1: نعم
0: أنا أتحدث عن مذهب الشافعي
1: شافعي
0: الآن،
1: نعم
0: فمن سجد وهو عالم عامد
1: نعم
0: لهذا فهذه تبطل صلاته، لأنه زاد شيئا على هذه الصلاة. ولكن حتى لا يحدث خلاف في المساجد لمن يسمع الآن، أن هذه مسألة خلافية، فمن العلماء غير الشافعية من يرى أن هذه الآية سورة صاد هي سجود تلاوة،
1: تلاوة
0: وبالتالي عنده إذا قرأها يسن له أن يسجد سجود تلاوة، سواء كان في الصلاة أو بعد
1: خارج
0: الصلاة.
1: الصلاة. نعم
0: وعليه الآن إذا أنا أصلي وراء إمام، وهذا الإمام فقيه ويعلم أن هذه الآية هي على مذهبه، يعتقد أنها يسجد لها، ففي هذه الحالة أسجد مع الإمام متابعة له وخروجا من الخلاف. فيعني الأمر فيه متسع وفيه مساحة، ولكن على تأصيلنا نحن كمذهب شافعي وكدار فتوى، نحن نفتي أن هذه سجود شكر وليست

0: التلاوة، وبالتالي لا يسجد لها عند قراءتها على سبيل التلاوة، والله
1: نعم.
0: تعالى أعلم.
1: السؤال الأخ الكريم يختصره، قال شخص وكله بأن أعطاه مبلغا ماليا لشراء برادي للمسجد، وحدد الكمية والمقدار والنوع، ولكن إدارة أو لجنة المسجد قالت لسنا بحاجة، أعطينا هذا المال. هو قال أنا لم أعطيهم هذا المال، يعني بعد هذه الفترة وقعت بضائقة مالية، فاضطررت أن أسد حاجتي بهذه الضائقة المالية من هذا المال. بعد فترة أجر شقة له لمستأجرين، مبلغ الأجرة هو نفسه مبلغ الذي أعطاه الشخص هذا المبلغ المالي. هو يقول يعني حسب ظني أو اعتقادي، هل وأنا سمحت المستأجر بهذا المبلغ،
0: بده يحسبن عن
1: بده يحسبن أنه يعني هذا المبلغ الذي أخذه من الشخص الذي وكله هذا مقابل هذا، والشخص توفي،
0: نعم سيدي.
1: فما توجيهكم دكتور؟
0: بداية اللي فعله الرجل هو يأثم به، لأنه
1: نعم
0: هو وكله بأن يقف البرادي على ذلك المسجد.
1: نعم
0: فلما جاء إلى اللجنة قالوا له والله احنا مش محتاجين لبرادي.
1: أعطيني المصاري
0: نعم، فالأصل فيه أن
1: نعم
0: يرجع إلى موكله،
1: موكلي
0: يقول له والله أنا هذا المسجد مش محتاجين برادي، فبتحب نعطيهم مصاري نحولها لإشي ثاني أو نشوف مسجد آخر؟ فهو أضاع أجر الوقف على هذا الرجل الموكل. هاي القضية الأولى، إذن هو خالف قضية الوكالة. الأدهى والأمر أنه تصرف بهذا المال، يعني احتاج لهذه المصاري وراح تصرف فيه، فهذا إثم على إثم، هي صار عنده إثمين. أما القضية الثالثة أنه أراد تحويل كل هذا الوقف الذي أراد له هذا الرجل أنه يعني يأخذ أجر من وراه، أنه تصرف به في مأجوره، وبعدين هذا
1: وكأنه ماله يعني كمان.
0: المأجور كأنه صار تصرف بهذا المال،
1: نعم.
0: والآن يريد أنه يعتبر هذه الأجرة يعتبرها عن المال الأول. والإشكال الأكبر أنه هذا الإنسان قد مات، وبالتالي نحن نقول له ما فعله في الأمر الأول والأمر الثاني هذا مخالف للشرع، ويأثم بما فعله لأنه قد انتقص وثلم الأمانة وحق الوكالة التي ذهب بها ذلك الرجل. فالآن أنا رأيي أنه يرجع إلى الورثة ويحدثهم بما فعل، والآن هم يختارون أن يرجع المال يتصدق على المسجد أو أن يقفه في حال معينة أو أن يتصدق فيه على الفقراء.
1: إنما شفاء العي، السؤال لو سأل هنا أو هنالك، لو اتصل بإدارة الإفتاء يعني كان أنه يعني لم يصبح هذا الاسم مركبا يعني.
0: صحيح،
1: بارك
0: فنسأل الله أن يعفى عنا وعنه إن شاء الله.
1: نعم، لذلك هو توجيه من المستمعين لأنفسنا أنه أي بتصير حالة إشكالية أو سؤال أو استفسار، إن هواتف إدارة الإفتاء متاحة، الأرقام، الرسائل تجيب إن شاء الله ويأخذون الجواب بسرعة، لا أن الإنسان يعني يجتهد بنفسه ويعطي حكم بنفسه وبالتالي تتضاعف المسألة.
0: صحيح،
1: فبارك الله سيدنا. السؤال لعله قبل الأخير دكتور، يعني أختي الكريمة نرحب بها المتصلة، أنا سألتها عن، ظننت بأن عمرها صغير لكن هو عمره 29 سنة، ربنا يعينها ويثبتها ويهدينا جميعا، ونحيي حقيقة فيها هذا الحرص الجميل على طاعة الله تعالى وطلب مرضاته، وهي من الأخوات اللواتي يعني تطرق باب الإيمان وتتطلع إلى مزيد من القرب. هي تسأل تقول عندي رغبة صادقة للسير في طريق الهداية، وماذا تنصحوني حتى يعني أهتدي إلى طريق الحجاب؟
0: نعم، بداية يعني بدام هي بتسمع قاعدة إذاعة القرآن الكريم،
1: هذا شيء طيب،
0: وقاعدة بتسمع الفتاوى،
1: بنحييها وإحنا،
0: فهذا يعني يدل على إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني منير قلبها.
1: صحيح.
0: في قضية الإيمان، ودائما سبحان الله الإنسان بدام هو ماشي في نور ربنا سبحانه وتعالى،
1: نعم،
0: ومحب لله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده معصية أو خطأ، أو يعني مرات عدم قدرة على، بقول لك والله الحجاب بدي أفكر فيه، أنا مآمن فيه وأنه واجب وأنه ستر للمرأة وأن الله سبحانه وتعالى أمر به وأنه رداء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا، ولكن يعني الموضوع يمكن يكون أوله خاصة إذا البنت غير متعودة عليه، يعني يمكن يكون في صعوبة. الآن أقول لك يعني الموضوع لا يحتاج إلى تفكير، بدام أنت هذا النور الإلهي يعني موجود عندك والقبول، فالموضوع ما بحتاجش والله خليه لبكرة أو بعد بكرة، الآن يعني من فورك إذا استطعت يعني ترتدي هذا الحجاب، ولكن نحن

0: نحتاج دائما سيدي يعني في هذا الباب إلى الناس اللي حوالينا، يعني إنه حتى اللي حوالينا يدعمونا في هذا الجانب، يعني الأخوات، الجارات، الصديقات إلى آخره. يعني لما تشوف الحجاب، يعني حتى البعض بسوا حفلة، يعني حفلة للحجاب اليوم، إنه والله فلان تحجبت، خلينا حتى نحببها في هذا الباب، ندعمها، نحفزها إلى آخره. فيعني كل من حول يعني مثل هذه الفتاة اليوم، يعني نحن نقول لها بدام ربنا سبحانه وتعالى يعني قد تكون هي مصلية تصوم إلى آخره، فيعني بادري بهذا الأمر، ولا يحتاج الموضوع إلى تفكير. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى دائما يعين، لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل أمر على الإنسان دائما يعين سبحانه وتعالى عليه. فإن شاء الله تتحدث معنا في حلقة قادمة، ونبارك لك في الحجاب إن شاء الله.
1: ويعني البعض أيضا الدكتور، الشيطان له خطوات ومداخل، أحيانا يوسوس يقول يعني أريد أن أصلي، إيش رح يحكوا عني مثلا أصحابي، بدي أرتدي حجاب، إيش رح يحكوا عني صاحباتي،
0: أخري شوي لما أخري نكبر شوي.
1: يعني الشيطان من المداخل يؤخر هذه النية الصادقة.
0: فبادروا بالأعمال.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، المفتي في إدارة الإفتاء العام، على تفضله بوجوده باستوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وإجابته على أسئلة الأخوة المستمعين. كل الشكر دكتور، بارك الله في وجودكم. أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، زميلي نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام زميلي الدكتور مارك حياصات. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واجعله في حفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا أرحم الراحمين. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
4: قبل ما تختار شكل المطبخ لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني 0796-92-702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق.
5: عام دراسي جديد يبدأ.

0: بحقيبة تستحقها. حقائب براود، من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية، وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12342 أو 0739-54-53-9. حقائب فيرتكس وبراود، من العلب للحقائب.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة. في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفع في الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.
8: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة.

خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
8: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80. كيف بيت؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم، يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق.

0: أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم،

النافحين. فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضةً

ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسناء عنان به.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على موضوع بالغ الأهمية، الانفصال العاطفي وأثره على العلاقة بين الزوجين. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، الدكتورة فلسطين الأفغاني، محاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
2: أهلا أهلا بك، وأشكرك جدا على هذه الاستضافة الطيبة، كل بلقبه وكل باسمه، يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله أنه يؤتي هذا اللقاء ثمره ويكون نافع للأمة والمجتمع.
1: حياكم الله. كما تعلمون أن الأسرة هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، ويقوم استقرارها على المودة والرحمة والتواصل الإيجابي بين الزوجين. لكن اليوم مع تطور التقني الهائل وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التواصل هو سلاح حقيقة ذو حدين، إن أسيء استخدامه ينعكس سلبا على الأسرة. بداية نريد أن أسمع من الدكتورة، ما حقيقة التواصل الاجتماعي، وما حكم استخدامها في الشريعة الإسلامية، وما هي الضوابط الشرعية والأخلاقية التي يجب مراعاتها وعند التعامل معها؟
2: نعم، بداية إن الأصل في العلاقات الأسرية بشكل عام والعلاقات الزوجية بشكل خاص هي المودة والرحمة والقوة والثبات. الله سبحانه وتعالى قال في كتاب العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا

إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن بفعل التغيرات المجتمعية والأفكار الخارجية التي تفرض علينا أحيانا والمتمثلة في موضعنا الثورة التكنولوجية المتمثلة في مواقع التواصل الاجتماعي تجعل هذه العلاقة عرضة للتغيير بفعل هذه العوامل، وبالتالي لا يكاد أن يخلو هاتف صغير وكبير، لا صغير ولا كبير في منزلنا من هذه المنصات وهذه مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك الهدف من طرح هذا الموضوع بداية هو التوضيح مدى الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي على إحداث الانفصال العاطفي بين الزوجين، وكذلك استنباط المنهجية التربوية والشرعية لمعالجة هذه الظاهرة عدا عن التكييف الفقهي لها من خلال المحور أو عدة محاور إلى ما ذكرت إياها حضرتك. حقيقة مواقع التواصل الاجتماعي، في بداية الأمر تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي هي من أبرز الثورات التكنولوجية المطروحة حاليا في الوقت الراهن، والتي لها تأثير كبير وموسع وشامل لجميع الدول العربية ولجميع الشعوب، وأيضا تأثيرها بالغ الأهمية وتأثير عميق سواء سلبا كما ذكرتي أو إيجابا. مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقتها هي تكون عن مواقع إلكترونية تضم تطبيقات إلكترونية تتيح للمستخدم أو منشئ هذه الصفحة على مواقع التواصل الاجتماعي القدرة على التواصل الموسع مع الآخرين وتبادل الوسائط سواء كان ذلك عبر صور، فيديوهات أو تسجيلات صوتية للمستخدم المقابل لهذه التقنيات. أما حكم وضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة العلاقات الاجتماعية لا تستقيم سواء كانت الوجاهية أو الإلكترونية إلا بالرجوع إلى مرجع ديني فقهي وسطي، تمام؟ يزن المستجدات والنوازل الفقهية مع الاستخدام البشري لهذه التقنيات، فيجب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية وأصولها ومقاصدها وحتى رسم إطار، يجب رسم إطار فقهي ينظم هذا الأمر. الحكم الشرعي العام لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي هو الإباحة، بناء على قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يؤدي هذا الاستخدام إلى محرم، وبالتالي يعتري هذا الاستخدام الأحكام التكليفية الخمسة من الإباحة كما ذكرت، وأيضا الوجوب أو أن يكون مندوب وأن يكون مكروه وأن يكون محرما كما ذكرت بالإضافة إلى التكليف الخامس وهو الإباحة. متى يكون واجب أو مندوب؟ وذلك عند القيام بواجبات مثل التعلم، نشر العلم، نشر الخير، صلة الرحم، نشر الوعي الديني الوطني الثقافي. في هذه الأحوال يكون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي واجبة أو مندوبة. متى يكون مكروه؟ إذا كان في إضاعة للوقت بشكل مفرط أو إذا أدت إلى الخمول العقلي والاعتماد الكثير والمفرط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف أصبحنا اليوم نعتمد على وسائط أو تقنيات الدردشة بشكل كبير جدا مثل شات جي بي تي، جيميناي في الوصول إلى المعلومة، فأصبح لدينا خمول عقلي، فنحن نتكاسل في البحث في الكتب أو القراءة أو المراجع أو القراءة المطولة من المواقع الرسمية والمعتمدة للبحث عن معلومة أو الوصول إلى معلومة مؤكدة، فنستسهل الأمر ونسأل شات جي بي تي جيميناي للوصول إلى معلومة دون التثبت للأسف من حقيقة أو من صحة هذه المعلومة. وكذلك ضعاف الروابط الأسرية بين الأسرة الواحدة، يعني بكل الأسف أصبحنا في العائلة الواحدة في داخل المنزل نتواصل مع بعضنا البعض من خلال الواتساب أو المسنجر، يعني ابني في غرفة مثلا وأنا في غرفة يتواصل معي عن طريق الواتساب، ماما أريد كذا كذا كذا. فهذه مشكلة حقيقة تمس أنا أعتقد المجتمع الأردني والمجتمعات الأخرى كافة دون استثناء. أما يصبح استخدام أو تصبح استخدام وسائل الاتصال الجماهيرية أو ما يعرف عنها بوسائل التواصل الاجتماعي محرمة في عدة مجالات، أولها تفويت أداء الصلوات المفروضة أو العبادات المفروضة بشكل عام أو تأخيرها، أيضا إنتاج ونشر المحتوى

ده التزييف العميق الفيك ديب، تمام، اللي هو او الديب فيكس، اللي دبلجة او ابتكار محتوى مزيف سواء كان صورة او فيديو او كان عن ابتكار صوت يمثل الشخصية الأصلية بهدف الابتزاز او الاحتيال او تشويه السمعة او

0: هذه بقى التي تهدف إلى زعزعة ترويع الآمنين وأيضا نشر الطائفية السياسية والدينية وزعزعة الأمن المجتمعي، ومن أهم الأمور ترويج إلى المحرمات سواء بمحتوى محرم أو كل ما يؤدي إلى نشر ما هو يؤدي إلى الفساد الأخلاقي، ومنها الجرائم المالية، ومن أبرزها الاحتيال المالي أو السرقات الإلكترونية.
1: أبرز الإيجابيات والسلبيات المترتبة على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يمكن الاستفادة منها فيما يحقق النفع للفرد والمجتمع؟
0: ممكن عرض أبرز الإيجابيات المتمثلة في الفرص والمنافع بتسهيل الحصول على المعرفة ونشرها. فأصبحت هذه المنصات في حقيقة الأمر هي بيئة خصبة للتعليم وتبادل الأبحاث العلمية وكذلك نشر المحتوى الثقافي عبر الدول بشكل عام. أيضا تعزيز التواصل الاجتماعي والإنساني. مواقع التواصل الاجتماعي قربت بشكل كبير التواصل بين الناس، خصوصا المغتربين في العلاقات الأسرية، وكذلك أتاحت لنا التعرف على الشعوب الأخرى وعلى ثقافاتها وعلى التواصل معهم، وسهلت لنا طرق تبادل هذه الخبرات وهذه المعارف بما يحقق للمصلحة العامة للإنسانية جمعاء. وكذلك من أبرز الإيجابيات أيضا التمكين الاقتصادي والرقمي. يعني فتحت هذه المنصات آفاق خصبة لرواد الأعمال من خلال التجارب العملية، طرح التجارب والخبرات العملية، بيع السلع والمنتجات من خلال هذه المنصات. عدا عن نقطة مهمة جدا، فتحت مجال للعمل عن بعد الإلكتروني أونلاين، التجارة الإلكترونية عبر هذه المنصات التي أتاحت فئة كبيرة من النساء والطلاب الجامعات من العمل من داخل منازلهم حتى يتوافق والموازنة مع دراستهم، أو المرأة تتوافق مع ظروفها المنزلية ومتطلبات، وكذلك مع العمل للحصول على دخل لها. أيضا من أبرز الإيجابيات لها التوعية وحشد الدعم للقضايا المجتمعية. أصبح من السهل جدا جعل قضية ما أو مسألة ما قضية رأي عام بسبب سهولة وسرعة نشر هذه المسألة. فأصبح لي مجموعة من الأفراد إذا تكرر نشر أو مشاركة هذه القضية فتصبح ببساطة قضية رأي عام، وبالتالي تصل هذه المسألة للمسؤولين ويصبح معالجتها سهل بشكل أسرع وبشكل أعمق. أما من أبرز السلبيات المتمثلة في التحديات والمخاطر، كما ذكر ضعف الروابط الأسرية، يعني أضعفت الروابط الأسرية بشكل عام. أصبحت يعني للأسف الدعوات التي نحصل عليها من أقاربنا سواء بفرح أو بترح أو بمناسبة التخرج، أو بغض النظر عن المناسبة، عن طريق ماذا؟ التواصل الاجتماعي، عن طريق رسالة واتساب فقط. يتم تصميم دعوة إلكترونية يتم تصميم دعوة إلكترونية وإرسالها لنا. في زمننا أو في الماضي كان عبارة عن كروت دعوة ومكلفة ونهتم بهذه التفاصيل، أما الآن فأصبحت سهلة جدا الحصول أو إرسال الدعوة. أيضا كما ذكرت خمول عقلي والجمود، نستسهل الوصول إلى المعلومة. انتهاك الخصوصية، أصبح باستخدام برنامج هاكر بسيط جدا التعلم على هذا البرنامج، من السهل جدا الوصول اختراق الحسابات الشخصية والوصول إلى المعلومات الشخصية التي يحظر المستخدم الأصلي نشرها. كذلك التلاعب بالحقائق والأخبار المضللة والتي تؤدي إلى إثارة الفتنة المجتمعية. هذه من أبرز السلبيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
1: نعم، المقصود بالانفصال العاطفي بين الزوجين والتكييف الفقهي له.
0: المقصود بالانفصال العاطفي حقيقة هو غياب المودة والرحمة والتقصير في أداء الحقوق والواجبات لكلا الطرفين، سواء كان عمدا أو جهلا أو لظروف خارجة عن إرادة إحدى الطرفين، سواء مرض أو الضغط المادي، فبالتالي بيؤدي إلى الجفاء والكراهية ما بين الزوجين. وفي كثير من الأحيان للأسف برغم وجود الانفصال العاطفي ما بين الزوجين، يقرر الزوجين البقاء على هذه الحالة حفاظا على المظهر الاجتماعي، أو يعني يتظاهروا بالاستقرار فقط حفاظا على الأولاد أو الصورة الأسرة الاجتماعية. نعم. أمام المجتمع.

0: ولكن في حقيقة الأمر الانفصال العاطفي لا يحدث فجأة ولا مرة واحدة، يمر بمراحل. المرحلة الأولى تكون عبارة عن مرحلة تراكمية من خلال تكرار الصدمات والمشاكل والمشاحنات ما بين الزوجين، فبالتالي مع مرور الوقت تطفئ هذه الشرارة، شرارة الحب والمودة والرحمة والرأفة ما بين الزوجين. إذا بدأنا بهذه المرحلة ولم تعالج، ينتقل هذا الانفصال العاطفي إلى مرحلة أخرى وهي الحرب ما بين الزوجين، الحرب الباردة ما بين الزوجين والصمت. فإذا لم يناقش الزوجين هذه المسألة ويعالجوها وما الأسباب، ما الذي أدى إلى هذا الأمر، كيف يمكن معالجة هذه الأمور، يجب محاورتها بعد كل مشكلة، يجب أن نتناقش في هذا الأمر، ما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة. فبالتالي يبدأ حرب، إذا لم تتم هذه النقطة يبدأ حرب باردة من خلال أنه أي تصرف أو أي نظرة أو أي كل ما يصدر عن الزوج أو من الزوجة يعتبر استفزاز للطرف الآخر. فبالتالي الطرف الآخر يكون في وضع الهجوم أو وضع الدفاع دائما،
1: مستعد
0: يصدر. نعم، استعد بشكل سلبي للرد على هذا التصرف، على هذا الهجوم. وإذا لم تتم المعالجة ننتقل إلى المرحلة الأخطر وهي الانسحاب الصامت، فيصل إلى مرحلة التعب من المحاولة الإصلاح أو محاولة معالجة هذا الأمر، فينسحب إحدى الطرفين أو كليهما من هذه العلاقة، وبيحاول إنهم يشغلوا أنفسهم بأمور أخرى، بتربية الأولاد، بالعمل، بهوايات أخرى. فبالتالي حفاظا على صحته النفسية والعقلية يلجأ إلى الانسحاب من هذا الأمر، فينفصل ويبقى مشاعر المكبوتة هذه في داخله دون محاولة الإصلاح أو العودة أو محاولة بناء أو
1: استعادة
0: الحفاظ على ما تبقى من هذه العلاقة.
1: نعم، أثر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقة بين الزوجين، وكيف يسهم في حدوث الفتور والانفصال العاطفي بينهما؟ تفضلي، نتحدث عن التكييف الفقهي لموضوع الانفصال العاطفي.
0: تمام. يقوم الزواج في الإسلام على السكن النفسي والوئام الروحي. حقيقة الانفصال العاطفي هو مصطلح حديث،
1: نعم،
0: لم يوجد في الفقه الإسلامي القديم، ولكن تكييفه الفقهي حقيقة يؤول إلى مصطلحين رئيسيين وهما النشوز والإعراض، فإن مدلولاتهم السلوكية والنفسية يعني متقاربان جدا إلى مصطلحي النشوز والإعراض.
1: نعم،
0: الانفصال العاطفي بسبب النشوز، قد يكون النشوز بسبب الزوجة وقد يكون بسبب الزوج. بسبب الزوجة هو عصيانها لزوجها أو ترفعها عنه كراهة وامتناعا بغير وجه حق، وهو طبعا محرم في الإسلام،
1: يعني
0: لا تعطي الزوج حقوقه، وهي أسباب متداخلة كثيرة منها النفور، الإهمال الجسدي والمعنوي، الإيذاء اللفظي والجسدي، وعدة أسباب. أما نشوز الزوج فتتمثل أيضا في إهماله لزوجته، الاعتداء على حقوقها، إيذائها بالجفاء أو الهجر، عدم التكلم معها، يتكلم معها بأسلوب جاف، بأسلوب غير لطيف، بأسلوب غير مرن، كل هذه الأسباب تؤدي إلى حدوث نشوز للزوجة.
1: جميل.
0: وأيضا من التكييف الفقهي الإعراض القلبي. ماذا نقصد بالإعراض القلبي؟ الإعراض القلبي يعني إعراض المشاعر الزوجية القلبية تجاه الطرف الآخر، يعني من مودة، من رحمة، من كلام هين لين لطيف، من حب بين الزوجين، وهو مؤشر أولي خطير على وجود الانفصال العاطفي ما بين الزوجين. أما كيف عالج الإسلام الانفصال العاطفي؟ بداية عالج الإسلام الانفصال الزوجي بسبب الزوجة من خلال مراحل حكيمة ثلاث متمثلة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: واللاتي تخافون نشوزهن
1: فعظوهن،
0: تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن،
1: نعم،
0: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا.
1: نعم.
0: فالمرحلة الأولى في هذا الأمر هي الموعظة الحسنة، وكيف يتمثل بالحوار الهادئ اللطيف، بمناقشة المشكلة والأسباب وكيفية حلها وعلاجها، عدم التصيد الأخطاء للطرف الآخر. إذا زوجتك أخطأت لا لا لا لا لا تتصيد هذه المشكلة في كل موقف تعيد وتكرر أنك أخطأت في كذا في كذا في كذا، لا تتصيد هذه الأخطاء أو لا تعيد تكرارها. وكذلك القول بالنسبة للزوجة. أيضا المرحلة الثانية الهجر في المضاجع، وهو عبارة عن عقاب نفسي جسدي وكلامي، وتكون فقط في 3 أيام، ويجب أن تكون سرا يعني ما بين الزوجين فقط في داخل الغرفة. وكذلك لماذا؟ حفاظا على كرامة ومكانة المرأة، سواء بين أولادها إذا كانت تسكن في بيت مستقل،
1: نعم.
0: أو بين عائلة الزوج إذا كانت تسكن في عائلة ممتدة. المرحلة الثالثة اللي لا نتمنى أصلاً الوصول إليها، الضرب المعنوي غير المبرح، ضرب خفيف هو متمثل فقط في وكز فقط، أو يعني في إهانة جسدية بسيطة، لأنه
1: نعم.
0: هو تأثيره جدا أعمق للمرأة. التلامس الجسدي أو الضرب الجسدي تأثيره عميق جدا بالنسبة للمرأة، ويمثل لها إهانة كبيرة. فإذا فشلت المرحلة الأولى في العلاج والمرحلة الثانية في العلاج، نصل إلى المرحلة الثالثة وهي الضرب، طبعا الابتعاد عن الضرب
1: نعم.
0: على الوجه لأنه منهي عنه لحل هذه المشكلة. ولكن إذا تمت الاستجابة نقف فورا عند
1: نعم.
0: المرحلة التي تم تحقيق فيها الهدف، وهو الصلح ما بين الطرفين.
1: نعم، نتحدث عن المحور الرابع، الأثر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقة بين الزوجين،
0: يعني هذا
1: وكيف يسهم في حدوث التوتر والانفصال يعني العاطفي بينهما.
0: أبي برأيي هذه نقطة جدا مهمة ومحور جدا مهم، لأنه أثر الإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى الانبهار بالمثالية المصطنعة والوهمية لشخصيات مواقع التواصل الاجتماعي، فيصبح هناك مقارنة وغيرة ما بين الشريك الحالي وما أراه على مواقع التواصل الاجتماعي من عدة جوانب: الجمال، المستوى الاجتماعي والمادي، طريقة التعامل، طريقة الحوار، فكلها يعني تشعل مشاعر الغيرة والمقارنة ما بين الطرفين، فيؤدي إلى البحث عن شخص آخر أو شريك آخر يوازي هذه الطموحات الوهمية التي يراها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتالي بيجعل علاقته ما بينه وبين زوجته هشة جدا في الحقيقة وضعيفة جدا. السبب الثاني أيضا، الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي يجعل إحدى الزوجين في عزلة عن النشاطات الأسرية أو النشاطات الزوجية، وبالتالي يبتعد عن القيام أو يقصر في القيام بواجباته الزوجية، بالتالي بولد عنده شعور في التردد أو احتمالية الخطأ في اختيار شريك الحياة. هل أخطأت؟ هل تسرعت؟ وبالتالي ينظر نظرة تشاؤمية للعلاقة الأسرية في المستقبل، ويضعف عنده الاستقرار وأمان الاستقرار الأسري، فتتحول المسؤوليات التي من المفروض أن تكون على الطرفين إلى مسؤوليات فقط تقع على عاتق طرف واحد، بالتالي أكيد رح يؤدي إلى ملل، جفاء، وضعف العلاقة بين الزوجين.
1: جميل.
0: عدا عن الخيانة الزوجية طبعا، إنشاء علاقات إلكترونية محرمة خارج إطار الزواج، التسلية، طيب الشخص يفضل التسلية على التسلية مع الأولاد أو مع الزوجة،
1: نعم.
0: التشويه مفهوم القوامة في الإسلام، فأصبح هناك الكثير من الدعوات التي تؤدي أن المرأة يجب أن تكون هي المسؤولة والمسيطرة في المنزل، وغير ذلك من الأفكار.
1: المحور الأخير نختم به حلقتنا دكتورة في 4 دقائق، دور الزوجين والمؤسسات وأيضا دور الأسرة في نشر ثقافة الاستخدام الأمثل للتواصل الاجتماعي.
0: نعم، دور الزوجين حقيقة يتمثل في النقطة الأولى التوعية. أنا أجلس مع أبنائي وأوعيهم، هناك أنا لا أحرم أبنائي من هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ما بمنعهم، ولكن أوجه استخدام.
1: نعم.
0: يعني لا أستطيع أن أمنع، إن منعتهم في المنزل سيستخدمونه خارج المنزل، في المدرسة، مع أصدقائهم.
1: جميل.
0: لماذا لا أكون أنا مصدر هذا الوعي؟
1: جميل.
0: فهنا أوعي وأوجه، أيضا حوار مباشر يكون بيني وبين أطفالي، ماذا شاهدت اليوم، ماذا تعلمت، ما هي المعلومة التي استفدتها اليوم من مواقع التواصل الاجتماعي. أراقب المحتوى، قطعا أراقب محتواهم، هناك تطبيقات نعم تجعل تمكنني من أن أراقب محتوى الذي يشاهدون أطفالي على موبايلاتهم. أدعم الأنشطة، أنه أي في نشاط ممكن يستخدموه أو يشاركوا فيه أونلاين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنا معهم. أضع قانون في البيت قطعاً على الوقت المحدد لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ساعة، ساعتين، 3 ساعات، نص ساعة كل ساعتين، أنظمهم بما يناسب أوقاتهم. هذا دور الزوجين، دور العائلة والأقارب إني أوسع النشاطات العائلية.

0: العائلية والزيارات والرحلات
1: أشغل فراغهم
0: بالضبط بأمور مفيدة. دور المدارس والجامعات إنه ضروري جدا إنه مؤسسات التربوية تدمج التربية الرقمية في العملية التعليمية، ليست كمساق اختياري ولكن كمنهج تطبيقي حي في داخل العملية التعليمية. أما دور المؤسسات الدينية أكيد نشر خطاب ديني توعوي وسطي بربط بين التقنية والقيم، بحيث إني ما أحرم بشكل عام ولا أشدد على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، بل إني أوجه وأرشد استخدامه عدا عن ما قامت به طبعا المؤسسات المختصة من إنشاء دورات تدريبية مسبقة للزوجين في التوعية حول الزواج والمسؤوليات والواجبيات، ما لك وما عليك، ما حقيقة الزواج فعليا بعيدا عن فقط المشاعر، المسؤوليات الحقيقية بشكل عميق. وأنهي بضرورة إنشاء فيديوهات خاصة تتعلق بالانفصال العاطفي سواء يعني للأطفال أو للمتزوجين أو المقبلين على الزواج. في نهاية الأمر اسمحي لي أن أختم أن المشكلة حقيقة ليست في مواقع التواصل الاجتماعي بحد ذاتها، بل بطريقة استخدامها. فإذا استخدمناها بطريقة سلبية ستزيد الفجوة ما بين الأسرة والزوجين، أما إذا استخدمناها بطريقة صحيحة فستعمق قوة العلاقة ما بين هذه الأسرة والزوجين.
1: نشكر حضورك دكتورة معنا على الإيضاحات الجميلة حقيقة والمشرقة، ونسأل الله أن تكون بيوتنا عامرة دائما بالمحبة والسكينة. ونشكر متابعينا على متابعتنا، وبهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلة أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
2: قبل ما تختار شكل المطبخ، لا

0: لازم تختار مين رح يصنعه، لأنه الفرق الحقيقي في جودة الخامات ودقة التنفيذ والاهتمام بكل تفصيل. في مطابخ العاصمة بننفذ مطابخ تجمع بين الجمال والعملية لتبقى أنيقة من أول يوم ولسنوات طويلة. مطابخ العاصمة، حيث يلتقي جمال التصميم بالجودة والإتقان. عمان، ألم قابلين، شارع الحرية مقابل مطعم الديوان اليمني. 0796529702. مطابخ العاصمة، زيارة واحدة تكفي لتعرف الفرق. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود. من العلب للحقائب، الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية. جودة عالمية، تصميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-359. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب.
0: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.

عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونكس، إدارة الضيافة وفنون الطهي، وبرنامج الدبلوم الدولي بيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الحقل الطبي والهندسي والفنون التطبيقية والعلوم المالية والإدارية، وبرنامج اللغات والفندقي والسياحي وعلوم الرياضة. التخصصات الأكثر طلبا لسوق العمل والتجسير في الجامعات. نرحب بكم في رحاب كليتنا لنرفد الوطن بالكوادر المؤهلة المدربة. 06-53-42-181.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إيفي بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إيفي الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
6: كل عظامي بتوجعني.
7: هاي وصفة طبية وسلامتك.
6: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
7: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
6: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
1: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
8: هاتف رقم 037-1010-25.
5: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم.

0: وهسه خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمة، جبل الحديد، 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
7: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك

0: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله.

كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد

ملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
2: عام دراسي جديد يبدأ بحقيبة تستحقها، حقائب براود من العلب للحقائب. الوكيل الرسمي لحقائب براود وفيرتكس الأصلية، جودة عالمية، تصاميم عصرية وراحة تدوم. ولأننا واثقون من جودة منتجاتنا، جميع الحقائب مكفولة طوال العام الدراسي. لا تفوت الفرصة، اطلبها الآن من العلب للحقائب أو من جميع أسواق المملكة. زورونا على فيسبوك أو تواصلوا معنا على 079-74-12-342 أو 0739-54-539. حقائب فيرتكس وبراود، من العلبي للحقائب. شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، الوكيل الحصري لمكيفات جريت في الأردن. إذا عندك مشروع صغير أو كبير بده تكييف مركزي، أو إذا عندك بيت أو سوبر ماركت أو مول أو شركة وبدك تركب كونديشن، مكيفات جريت اختيارك الذكي لكل المشاريع. قوة بالأداء وأعلى نسبة بالتوفير بأسعار منافسة، خدمات مميزة ما بعد البيع. مكيفات جريت، الكفالة الأقوى بالمملكة، متخصصون بجميع قطع غيار الأجهزة الكهربائية وغرف التبريد. مكيفات جريت، متوفرة بأحجام وأشكال وألوان تناسب الذوق الرفيع. مكيفات جريت، شارع مكة دخلت أم السماق، وتم افتتاح فرعنا الجديد في سحاب مقابل المدينة الصناعية. نتشرف بزيارتكم. تليفون 06-55-40-500.
5: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
6: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
7: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة.

0: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. القويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول: بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي.
2: وراء أم السماق، تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
0: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟

0: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: وين صافن يا زلمة؟
3: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
2: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله أيها الإخوة المستمعون عبر إذاعة القرآن الكريم، والمشاهدون عبر قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف، حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. انتهينا في المرة الماضية من الكلام على أحكام الربا، وتكلمنا عن بيع الغرر بعد ذلك، ووصلنا إلى يعني أحكام مهمة متعلقة بعقد البيع، وهي ما يسميه الفقهاء بأحكام الخيارات، وهي موجودة اليوم عندنا في القانون الأردني، القانون المدني الأردني، والفقهاء أيضا يطرحونها، وهناك تفاوت بين ما طرحه القانون في بعض الأنواع وبين ما طرحه الفقهاء، وليس كل الفقهاء متفقون على كل أنواع الخيارات، لكن بالجملة هناك فكرة موجودة في القوانين المدنية، وهناك موجودة عند الأحكام الفقهية أيضا في الفقه الإسلامي ما يسمى بالخيارات في عقد البيع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الخيار. والخيار بمعنى أنه أنت تخير بين إنضاء العقد وإجرائه وبين فسخ العقد، هذا هو معنى الخيار. هذا ما هو مدى أهميته وما هو مدى الحذر منه، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمتبايعان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم، ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع

المتبايعان ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا سقط حقه من الخيار وبقي الحق للآخر. هذا الكلام هو في الحقيقة في أنواع الخيار، وهو أو أنواع الخيارات في العقود. قبل ما نتكلم على الخيارات لازم نتكلم على فكرة مهمة ألفتنا الانتباه إليها في درسنا في آخر الدرس الماضي، وهي أن الأصل في عقود البيع أنه إذا ثبت العقد وتم العقد وتمت البيعة نسميها بعرفنا، الأصل أنها تستقر تمام، خاصة في البيوع اللازمة. البيوع اللازمة اللي هو بتمام العقد انتقلت ملكية الثمن للبائع وانتقلت ملكية السلعة للمشتري، الأصل هنا ينتهي العقد. ومعنى ينتهي أنه ما في مجال لإعادة ترتيب هذه الصورة مرة أخرى بحيث يتمكن المشتري من الرجوع والبائع من الرجوع، خلاص يستقر العقد تمام. الأصل والشأن والطبيعي في العقود إنها هيك تمشي. ليش؟ لأنه إذا ما كانت على هذه الصفة لا يمكن لأحد أن يتصرف في الأملاك التي اشتراها أو باعها، لأنه ممكن يرجع الطرف الآخر عن البيعة، وبالتالي أنا بظل في خوف إنه أنا ممكن السلعة اللي اشتريتها البائع نفسه يبطل ويقول لك والله بطلنا. الآن حتى أنا أنفي هذا الخوف وهذا المحذور اللي هو فعلا بيعطل منافع الناس من العقود أصلا كلها، حتى أنا أبعد هذا الشيء، الأصل بمجرد ما ينعقد العقد أسكر العقد. ومعنى هنا أسكره يعني أو معنى أجعله لازما أنه لا مجال للعودة عنه. هذا صحيح وفكرة طبيعية وفعلا منطقية ومنسجمة مع فكرة العقود والفكرة والفائدة منها والمصلحة منها. بس في نفس الوقت إحنا كمان والفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية يعني ملاحظة أنه أحيانا بعض الناس ممكن يكون يتسرع في العقد، ممكن يكون يعني هو تاه في العقد مثلا وتغرر هالموقف، ظرف عاجل ولا كذا ولا حدا غره، فلأجل ذلك أنا أحيانا ممكن يكون السلعة فيها عيب كمان، فأنا كيف بدي أخلي أقول لك العقد لازم وأنا اشتريته سلعة هي بخمسة وأنت بعتنيها بعشرة على اعتبار أنها هي سلعة طبيعية وطلعت معيبة. فأنا الآن بهاي الحالة كيف بدي أخلي المتبايعين آمنين؟ هنا وجدت فكرة الإيه؟ وجدت فكرة الخيارات، حتى نعطي فسحة وفرصة زمانية أو فرصة لأحد العاقدين أنه يتراجع عن العقد لأنه ما عاد يناسبه تمام هذا الكلام. فذلك بيقول العلماء الشيخ الباجور رحمه الله: واعلم أن الأصل في البيع اللزوم، وهذا هو فعلا الوضع الطبيعي، يعني الأصل أن البيع إذا تم لزم الطرفان ولا يجوز لأحد منهما أن يفسخ العقد. طيب ممتاز. قال: لأن القصد منه من العقد يعني الملك والتصرف، وكلاهما يعني الملك، الملك هنا أقصد أنه أنا ملكت الشغلة بدي أروح أبيعها مثلا. بعض الناس أصلا هو بتملك السلعة بتملكها نص دقيقة، يعني في الوقت اللي بتملكها بروح ببيعها للزبون. فهو لو قلت والله إحنا بدنا نرجع نقول لك افسخ البيع وكذا، بقول لك وقف، أنا بصراحة معنا كيف بدي أتصرف بالسلع، كيف بدنا نسوي تجاراتنا العادة، إحنا المجتمع والسوق التجارية هي قائمة إنه أنا بشتري السلعة وأنا ما بيكون قصدي من أصلا إني أقتنيها، يعني أقتنيها أنا بيكون همي إني أنا أمتلكها من هنا وراح أبيعها للزبون وأكسب هالفارق هذا الهامش الربح يعني. فلو قلت لي والله لا الأمور في بقدر البائع الأول يرجع يبطل، ولكن أنا بطل للبيع العاد، ليش نبيع ما دام الأمر كله مهدد بهذه الطريقة؟ وفعلا هذا يهدد السوق. لأجل ذلك بيقول الشيخ الباجور: لأن القصد من البيع الملك والتصرف، وهذا فعلا هاي فائدتنا احنا من حركة الأسواق يعني، وكلاهما أي الملك والتصرف فرع اللزوم. ومعنى فرع اللزوم بمعنى لو لم يكن العقد لازما ما قدرنا نساوي هاي الأشياء. وفعلا صحيح، لو لم تكن العقود ثابتة بحيث أنه بمجرد أنها تم العقد فيها انتهى العقد ولزم كل من الطرفان يعني هذا البيع وهذا العقد، لكن ما بقدر أبيع وأشتري لأنه أنا ببقى احتمال أنه هذا البائع الأول يفسخ البيع، وبالتالي ما يعني بيعتي لهذه السلعة راح تبقى مهددة أيضا، فأنا ممكن أفسخ 6-7 بيعات لأنه البائع اللي قبل 6 مرات مثلا ما عجبوش البيع. فلأجل ذلك هنا يتهدد السوق تماما. فلأجل ذلك وكل البشر ماشي على هذا القانون، سواء في القانون الفرنسي في أي قانون في قوانين البشر الآن، أنه فعلا الأصل أنه إذا تم العقد لزم الطرفان تمام. إلا بالرغم من هذا الشارع الحكيم أثبت في العقد الخيار، أثبت فيه الخيار بمعنى أنه يعني أعطى فرصة، بس مش فرصة مفتوحة على طول، فرص محددة مقننة، يعني فرص سميها أنت محددة بحيث أنه أحيانا نرفع عن الناس الحرج تمام. وهذه فعلا ممكن

تكون تنفيسة ممتازة، ففي الوقت اللي أنا ماسك فيه بلزوم العقد بنفس الوقت أنا مراعي فيه مصلحة المشتري أو البائع اللي ممكن يكون باع بعجلة. يعني بعض الناس مضطر، شاف حاله الآن هو بده 100 دينار، راح سلعة عنده حقها 1000 قال له هاي 100 ليرة، مسكين هو يعني اتعجل في بيعها وهو خسران كثير فيها يعني. بعد شوي قالوا لا والله انت طلعت مش بحاجه ال 100 ليره هذول، احنا كنا مخوفينك وكذا، قال يا جماعه بيعتوني انتم سلعه ممتازه. فهنا ممكن احنا نقول انه لو هو لما باع شرط فيها الخيار، احنا هنا ممكن نقول له انه انت معك حق الفسخ والتراجع عن البيع، وحينئذ انت ممكن تنقذ سلعتك اللي انت بعتها بثمن بخس يعني، تمام، بواسطه هذا المخرج القانوني المضبوط. بس هو مش حيلة، هو عبارة عن قانون أو مخرج قانوني عن لزوم العقد، تمام. قالوا إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار أي في العقود. لماذا؟ رفقا بالمتعاقدين. ومعنى الرفق هنا حتى الإنسان يكون عنده فرصة يتأنى، تمام، يرجع يراجع حاله إنه والله معقول الصح اللي سويته أنا. ويا ما بنشتري شغلات بس تطلع من المحل تقول والله أنا اللي اشتريتها، صرت خلاص متلبستها، تمام، ولا أن لو بيني وبين حالي بشتريهاش، بتصير معنى هاي كلها. هنا في الـ في الـ في الـ في العقود الإسلامية لاحظ الشرع هذا، فلأجل ذلك أعطاك هاي رفقا بك. رفقا بمعنى أنه حتى أنت ما تخسر أحيانا سلعة بعتها بثمن رخيص وهي ثمنها غالي، أو أنك أنت تشتري شغلة بغير سعرها ويطلع معيبة ولا يطلع فيها شيء، تمام. فهو يمنح الـ يعني الخيار المتعاقدين مهلة للتروي أو رخصة للفسخ لحماية الزبون أو البائع من التسرع أو الغش أو الغبن، مما يضمن في المآل استقرار المعاملات القانونية ودفعا للتشاحن أو الخصومة يعني، والله أعلم. هلا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قدم ثلاثة أنواع من الخيارات، ويعني باجتهاد الإمام الشافعي ومذهب الإمام الشافعي عند الأئمة في الشافعية ثلاث أنواع من الخيارات فقط، تمام. هناك كما ذكرنا يعني في مذهب الإمام أبو حنيفة أكثر بعض الأشياء، هناك أشياء أثبتها مذهب الإمام الشافعي في الخيار لم يثبتها الإمام أبو حنيفة، لم يثبتها الإمام مالك، وهناك أيضا تباين حتى مع القانون المدني الأردني، تمام. أول نوع من أنواع الخيارات التي قدمها أو التي يعني ذهب إليها المذهب الشافعي هو خيار المجلس، تمام. وهناك خيار آخر اسمه خيار الشرط، تمام، وسنتوقف إن شاء الله تعالى على هذه الخيارات بهذا الترتيب. وعندنا أيضا خيار عيب، والله أعلم. الآن بدأ الشيخ بخيار المجلس. هنا العلماء بيقولوا خيار المجلس سنأتي إن شاء الله على التفصيل الآن، لكن بداية بيقولوا في أنواع من الخيارات خيارات اختيارية، معنى لو إنك أنت ما اخترتها إحنا ما نعطيك إياها، هيك المراد. وفي عندنا خيارات قهرية، قهرية بمعنى إنه لو إنك اخترت إني ما بدي إياها بتلزمك وتكون متاحة لك حتى لو إنك أنت رفضتها. مثل إيش؟ قالوا مثل خيار المجلس. خيار المجلس هو عبارة عن خيار قهري يثبت قهرا عن المتعاقدين حتى لو شرط نفيه. يعني قلت والله أنا ما بدي هذا الخيار، منقول لك أنت، وهذا كلامنا أيها الكرام في مذهب الإمام الشافعي، وأنا ركزت على هاي القضية حتى أنت يعني ممكن أحيانا ما تحس أنه هذا المذهب أو هذا الحكم موجود عندنا على أرض الواقع، لكن هو في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندنا هذا النوع من العقول، تمام. وقلنا هذا نوع من الخيارات، وهذا النوع من الخيارات كما قلنا هو قهري، ومعنى كونه قهري أنه يثبت وإن رفض أحد المتبايعين رفضه بأن قال أنا أتنازل عنه، يعني لما عقد العقد قال وأنا لا أريد خيار المجلس، والله أعلم. قالوا حتى لو شرط نفيه بطل البيع، تمام، أول نوع منها. والشيخ ذكرها على ترتيب خيار مجلس ثم خيار شرط ثم خيار عيب. أول نوع اللي هو خيار المجلس، ذهب العلماء إلى أنه إذا وقع عقد المعاوضة المحضة وقع صحيحا، فلكل من المتبايعين اللي هما البائع والمشتري كل منهما بيكون بالخيار. بالخيار بمعنى أنه هو بيقدر يمضي العقد أو يفسخه، ومعنى يمضي العقد أي يختار لزومه، أنه خلص أنا بدي إياه لازم، وإذا قال أنا التزمته معناها خلص لزمه ما بيقدر يتراجع عنه لو عبر بهذه العبارة، تمام. ففي هذه الحالة بيقولوا الأصل أن لكل منهما خيار المجلس. شو بيتخير في إيش يعني؟ له الخيار بين أن يمضي العقد البيع ويثبته وبين أن يفسخه. سلمت هذا؟ هسه بنجيها إن شاء الله. فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه.
طيب ممتاز.

قال له ممتاز، انتوا في الاردن اكثركم شافعيه، انا بدي ابيعك التليفون تمام، وانا كبائع اختار لزومه، بديش ابطل عنه تمام. المشتري سكت، هذا بعد ما تم العقد وكذا. انا اقول له سمعت في شيء اسمه خيار مجلس، انت صح هذا التليفون بعناه؟ يا سيدي انا هذا التليفون امضيت عقده واثبته واخترت لزومه، لو صرح بهالعباره هاي تمام. المشتري ظل ساكت ما عبر، هل حينئذ لانه الاول اختار اللزوم الثاني خلص لزمه العقد، ولا بقي الخيار في حقه قائما؟ قالوا ولو اختار لزوم البيع، هذا هو الشيء، لان لا يسقط حق الاخر في الفسخ ايضا. هاي اول صوره. طب لو واحد منهم اختار لزوم البيع والاخر اختار فسخه، بنقول نروح مع الفسخ ما بنروح مع لزوم البيع. يعني لو اجى واحد منهم قال له اسمع يا سيدنا انت هذا التليفون بينه وبينك، قال له ماشي، قال له انا اخترت لزوم البيع، الاخر قال له اخترت فسخه، هل العقد يفسخ ولا العقد يلزم باعتبار ان واحد منهم امضاه واحد فسخه؟ بنقول لك لا يا سيدنا، العقد في هذه الحاله يفسخ. طب ليش قدمت الفسخ على الامضاء؟ ما هو الثاني اختار الامضاء. بنقول اصلا لانه هذا الخيار احنا ليش شرعناه؟ مشان نعطي فرصه لواحد او لاحد المتعاقدين او للمتعاقدين انه يتراجع عنه. وبالتالي اذا انا والله عشان الثاني اختار لزوم وبطل عندنا، بطل عندنا في فائده من هالخيار كلياته يعني تمام. فبقالوا لان المقصود من اثبات الخيار انما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم تمام، والله اعلم. لاجل ذلك في هذه الحاله نفسخ يعني. يعني لو باعوا تليفون قال له يا ابو عبد الله سمعت انه في عندكم انتم في المذهب الشافعي ايش اسمه خيار مجلس، وخيار مجلس معناها بما زلنا احنا في مجلس التعاقد كل منا له الخيار يبطل عن العقد. قال له صحيح. قال له لكن انا سمعت كمان انه في ايش اسمه انه لكل منا انه يختار اللزوم. قال له صحيح. قال له فانا اختار اللزوم. قال له وانا اختار الفسخه تمام. حينئذ يفسخ العقد ولا عبرة باختيار الطرف الآخر اللزوم، والله أعلم. فلذلك العلماء قالوا يثبت هنا في العقود، عقود البيع تحديدا وعقود الوقوع المعاوضات المحضة، ولذلك الشيخ سيوسع فيها الكلام الآن. قالوا فيثبت لهما خيار المجلس، أي كل من المتبايعين البائع والمشتري. في أنواع البيع مثلا، في عندنا سيأتي معنا إن شاء الله أنواع البيع السلم، وعندنا أيضا بيع الأموال الربوية. يعني مثلا أنا بعتك 10 كيلو قمح أردني ب 10 كيلو قمح سوري مثلا يعني تمام، هذا العقد صحيح تمام، وما أنه تماثلوا أمورنا ممتازة ما عندنا مشكلة. لكن هل ولازلنا في مجلس العقد، هل لنا أن نفعل خيار مجلس العقد؟ نعم، يعني لازلنا إحنا ما تباعدنا عن بعض ولسه بنحكي مع بعض ومنداول، تم العقد وكذا بس قاعد ظلنا قاعدين مع بعض. نقول لك لا زال لكل منكما إمكان لفسخ العقد تمام. حتى طب البيع بيع ربوي، يعني المال بتسموه انتم مال ربوي كما مر معنا سابقا، يعني معنى له شروط خاصه. بقول لك فعلا حتى لو كان البيع لاموال ربويه او الاموال التي نسميها الاموال الربويه وهي المطعومات والثمنيات وهكذا تمام. ايوه. الان هذا الخيار شو طبيعته؟ طبيعته انه انت بمجرد ما عقدنا العقد تمام، من لحظه العقد، بما انه بقينا مع بعض لم تتفرق أبداننا تمام، أو لم يختر الجميع اللزوم تمام، حينئذ يبقى المجال للتراجع عن هذا العقد قائما في مذهب الإمام الشافعي. فلو مثلا عقدنا العقد وكنا على طرف البحر وصرنا نمشي رايحين جايين مع بعض يعني، ونسولف ونتهرج مع بعض، وقعدنا لنا على هاي الحالة 3 ساعات 4 ساعات نص النهار، وإحنا فعلا وبنستنى اثنين مع بعض بشيء، بس احنا عملنا عقد مع بعض. ففي هاي الحالة هل يستمر الخيار في هذه المدة؟ قالوا فلو قام وتماشيا منازل، يعني قطع مع بعض ومشينا بالسيارة إلنا 10 ساعات بعد ما عقدنا العقد، أو طال مكثهما، يعني طال مكثهما معا، دام خيارهما وإن أعرض عن الحديث عن البيعة. معناها ممكن يطول، ممكن يزيد عن يومين، يعني ممكن يزيد عن 3 أيام. ولهذا قال ولا تقيد مدة خيار المجلس بزمن ولو زادت المدة على 3 أيام، لكن يقيد التفرق بالعرف. بمعنى أنه أنت إذا كان العرف بقول لك والله تفرقت أنتو، ويعتبر هذا تفرق، حينئذ نقول لك خلاص انتهى الخيار. يعني هو هذا الخيار مربوط بالتفرق، التفرق بعد العقد، تفرق أبداننا تمام، بحيث كل منا يعني يذهب ببدنه عن الآخر تمام. قالوا فما يعد في العرف تفرقا ينقطع به الخيار. يعني مثلا عقدنا العقد وقعدنا مع بعض نص ساعة زمان، طول المدة نص ساعة من أول ما عقد أنت أمور الخيار لسه قائمة، بعدين قام واحد منهم عفوا راح لدورة المياه تمام، الآن بهذا انقطع الخيار لأنه تفرقوا بأبدانهما، وفي العرف هذا تفرق. بهذه الحالة ما نقول لك انقطع الخيار.

خيار، وليس لك حينئذ بعد العودة من دورة المياه أنك مثلا تقول والله بطلت عن البيع. تمام. طب ليش قلت أنه الأمر راجع للعرف؟ أنه إذا كان العرف بيقول لك هذا التفرق بتقول حينئذ ينقطع الخيار. قالوا لأنه هذا الشرع علقه بالتفرق، النبي عليه الصلاة والسلام قال المتبعين بالخيار ما لم يتفرقا، فهو رتب الأمر على التفرق. لأجل ذلك احنا بنقول الأمر مبني على التفرق، ولم يحدد الشرع طبيعة التفرق، وليس عندنا في اللغة ما يضبط هذا الحال، فنرجع فيه إلى العرف. تمام. لأنه ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف. هنا أخذ الفقهاء يتكلموا على صور. قالوا مثلا لو كنا احنا مثلا في يعني زي مؤسسة، تمام، كنا في دائرة حكومية أو كنا في دائرة مباني يعني، تمام، فلو كان في دار كبيرة فالتفرق فيها يحصل بالخروج من الغرفة. يعني مثلا أنا وياك عملنا العقد في غرفة رقم ألف، تمام، بعدين أنا وياك أنا طلعت من الغرفة أو أنت طلعت من الغرفة، بمجرد الخروج من الغرفة حصل الإيه؟ حصل التفرق. تمام. قالوا فالتفرق في الغرف دار الكبيرة، يعني المراد الدار الكبيرة اللي فيها غرف، الفقهاء بيسموا كل غرفة بيت. تمام. بالخروج من البيت إلى الصحن أو بالعكس، أو كانت الدار صغيرة فيخرج أحدهما منها ومثلها السفينة، مجرد خروجه منها خلاص حينئذ صارت تفرقا وانتهى حينئذ الخيار في حقه، والله أعلم. قالوا طب وإن كان في سوق واقفين مع بعضهم زي سوق الحلال، زي الأسواق اللي بتكون هي الشعبية اللي مش محلات مثلا، أو صحراء، قالوا فبمجرد أن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا كثلاث خطوات خلاص حصل التفرق. كل هذا كرام في مذهب الإمام الشافعي. هنا الفقهاء راحوا اتأملوا في موضوع أنه لو كان العقد البيع تم عن بعد، والفقهاء طرحوه فيما مضى أنه لو كانت نادوا بالبيع عن من موضع بعيد، تمام، لليوم بي يعني بيشبه اللي هو التليفونات، تمام، والاتصالات. فقال ولو تنادى، بيقول الشيخ الباجوري، ولو تنادي بالبيع من بعد ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه، فأي حركة من مكانه خلاص بيكون حينئذ تفرق وذهب عليه خيار المجلس، يعني حتى لو كان عن بعد. نعم. فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه، تمام، قطع خيارهما. الآن عندنا من الأمثلة المعاصرة إجراء المعاملات البيع عن طريق الاتصال الهاتفي أو التطبيق زوم مثلا أو الفيس تايم أو هاي التطبيقات الموجودة. ففي هذه الحالة يثبت خيار المجلس للطرفين طالما أن الاتصال الهاتفي أو الاتصال المرئي ما زال مستمرا، وحينئذ ينقطع الخيار بإنهاء المكالمة أو إغلاق الخط، ويعتبر هو بمثابة المشي أو يعني مغادرة المكان. فمجرد انقطع الاتصال حينئذ يلزم العقد، ولا مجال حينئذ للآخر منهما أن لأحدهما أن يتراجع عن البيع وعن إمضائه. هذا واحد. تخيلوا الفقهاء اليوم أنه إحنا أحيانا بنعمل عقود مالية وبيع وشراء عن طريق التليفونات وعن طريق المحادثات النصية شات يعني، تمام. فلو أنا عملت مثلا عقد بيع عن طريق زوم وبسووها الناس يعني، أو منصات البيع مثلا أوبن سوق أو نحو ذلك، تمام، فطالما أنه الطرفين متصلين في نفس المحادثة وبتبادل الرسائل في نفس الوقت، أي خروج منهما من أحد منهما أو من أحدهما من المحادثة خلاص حينئذ ينقطع خياره ويلزم العقد لكل منهما، والله أعلم. عندنا أيضا هناك كثير من الصور المعاصرة اللي فيها هذه الحالة يعني، تمام. إذا حينئذ ينقطع الخيار بتفرق المتبايعين ببدنهما أو بأبدانهما عن مجلس العقد. إذا كل منهما خلص ترك مجلس العقد وتحرك عنه، وقلنا التفرق هنا بالأبدان عرفي، يعني إذا كان العرف بيقول لك هذا تفرق الأبدان فبنعتبر هذا التفرق، وحينئذ يلزم البيع ولا يجوز فسخه ولا ويلزم كل من الطرفين. هنا الفقهاء بيقولوا إنه التفرق بالمجلس. طب لو كان مثلا عملنا عقد بس خلصنا العقد من هون، واحد من المتبايعين بعدنا في المكان أغمي عليه، تمام، وهو لما صحي كان أول شيء متذكره أنه أنا بطلت عن البيعة. لو فرضنا يعني هو عمل العقد، تمام، وهو بعد الانتهاء العقد ومضينا وأمورنا ممتازة وهو سليم يعني ما عنده مشكلة، لكن هو أغمي عليه، فهل بالإغماء عليه بفوت حقه في الخيار في هاي الصورة؟ ذكر الفقهاء أنه لا يفوت حقه في ذلك، حتى لو مات يبقى لأولاده وذريته الخيار في إنهم يمضوا العقد ولا يفسخوا. طب كيف بنضبط هذا؟ قالوا يضبط بالعلم،
بالنسبة للموت، موتى مثلا مات رجل وعنده وريث واحد، مشان تكون الصورة

0: وسهلا تمام. وكان هو قبل ما يموت في محل عقد اصلا قاعد يبيع وبيشتري، هو تاجر اصلا تمام، وكان موقع على صفقه ضخمه. الان انتهى العقد، وكلامنا في مذهب الامام الشافعي مشان كل العلم، يعني حتى القانون المدني الاردني لا يعني يثبت مثل هذا النوع من الخيار، لكن كلامنا في مذهب الامام الشافعي. فالان بعد ما وقع هذا الاب صفقه اجته جلطه ومات، وكان لا زال الزبون او هذا موجود عنده يعني، اخذوا للمستشفى توفي. الان ابن وريثه تاجر معه بيشتغل معه، بس هو ما كان عند العقد يعني، لما عرف كان هو متوقع انه هالبيعه تصير، وابوه وهو مش حابب تصير البيعه. فالان هل يبقى له الخيار في ان يمضي هذه البيعه ولا يفسخها؟ نعم يبقى له الخيار بمجرد علمه، بنقول له انت الان مخير، بدك بتكيش تفسخ العقد بعد ذلك تمام. قالوا فلو مات احدهما انتقل الخيار لوارثه ولو عاما سنه كامله تمام. لكن هذا في مذهب الامام الشافعي. اليوم القوانين بيشق عليها مثل هذا الشيء، يعني يقول لك انه انا بصراحه بدي امضي العقود، بدي امشيها، انا بدي اخلي العقود نافذه لازمه، والا البشر بتقطعوا يعني. فلو مات احدهما انتقل الخيار لوارثه، والعبره في حقه بمجلس العلم. وكذلك لو جن احدهما انتقل الخيار لوليه تمام. وهنا العلماء بيقولوا طب لو انه اصلا احنا تفرقنا سهوا، يعني انا سويت البيع وبعدين هيك لا شعوري شفت لي هناك مثلا يعني معرش عنب ورحت اكلت منه وابتعدت عن مجلس العقد، بنقول له خلاص يلا روح كل عنب، راح عليك العقد يعني، بمعنى لزمك البيع، وحينئذ ليس لك الخيار في ذلك، الا اذا كنت انت اكرهت على الخروج من مجلس العقد اكراها، حينئذ انت ما بينتهي خيارك في مجلس العقد. والله اعلم. قالوا فلو اكره احدهما على مغادره مجلس العقد والتفرق عنه لم ينقطع خياره دون خيار الاخر. ليش؟ لانه هو متمكن من القيام معه. والله اعلم. فاذا هذا الخيار المجلس انه انت بامامك اما ان تختار اللزوم، واما ان عفوا اما ان تفسخ العقد، وانت او اذا تفرقت بابدانكما لزم العقد، او اذا اختار كل منهما اللزوم العقد وان لم يتفرقا، بمعنى انه احنا عملنا المعامله كملناها، قال يا جماعة احنا سمعنا في شيء اسمه خيار مجلس، وبصراحة انا خايف هسه ترجع تبطل انا ابطل، خلينا اقول لك قول يا جماعة انا اخترت اللزوم وانت قول اخترت اللزوم، بصير. وحينئذ ليس لأي منهما ان يتراجع عن هذا العقد تمام. والله اعلم. قالوا فلو اختار احدهما لزوم العقد صريحا كأن قال اخترت لزوم العقد ولم يختر الاخر سقط حقه هو وبقي حق الاخر. يعني مثلا انا البائع قلت انا يا جماعة يعني انا خايف هسه تبطلوا عن البيع ولا انا ابطل، فانا حاب انه نصرح باللزوم مشان ما يضل عندنا شيء اسمه خيار مجلس ولا نضل خايفين من قول الشافعية تمام. شو بدك؟ قال قول أنا اخترت العقد. فأنا البائع قلت أنا اخترت العقد، المشتري ما قالها تمام، لسه يبقى حقه في العقد، فلو قال فسقت العقد ينفسخ العقد. والله أعلم. حتى بالعلماء بيقولوا ليس الشرط هو الفور، وإنما لابد أن يقول ذلك. بس بيبقى عندنا ككلام أخير في الموضوع إنه ما هي أنواع العقود التي يجوز فيها خيار المجلس، واللي هو يجوز في كل العقود تمام، وما هي العقود التي لا يجوز فيها خيار المجلس تمام. هذا يبقى هذا الشرط، يعني ذكر العلماء أن خيار المجلس في مذهب الإمام الشافعي يثبت في كل معاوضة محضة واقع على عين لازمة من الجانبين، ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. هذه الست شروط سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: ايام رشاد الشبيب. مكان بالاقصى.
1: من البيت اكيد رجل.
0: يا الله.
1: من البيت يا
0: الله.
1: امبارح صدق وامن بالله هذا الكلام اللي صار.
2: سؤالك يا عم.
3: لا يا الله يقويك يا حاج. انسان محترم.
1: أنا رأيت بابا شكرا لك من الموظفين
3: وأعطيك الأخ الصالح يا رب أجمعين يا رب.
0: المسلم السلام المسلمون
1: الإنسان أيام بكون ذا طلب
0: أقوى من الإيد
3: عنده لسان جرح القلب القلب ما بيبدأ بالدواء أمر الجسم بالدواء.
0: والله أنا كنت أفكر يعني شو اسمه السلام عليكم الكرم
3: السلام ورحمة الله وبركاته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع دعاء المساء، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أمسينا وأمسى الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر والليل والنهار وما سكن فيهما لله تعالى. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وملة أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وما أنا من المشركين. اللهم ما أمسى بنا أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا. اللهم هذا إدبار نهارك وإقبال ليلك وأصوات دعاتك، اللهم فاغفر لنا يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا. اللهم وفق عبدك جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لما فيه خير البلاد والعباد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
0: استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء المساء، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة، قاضي القضاء في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، أدعوك وأنا أطوي رحلة العمر خطوات إثر خطوات، ولا أدري كم بقي لي على الطريق، فما أطول السفر وما أقل الزاد. رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك رب شقيا. إلهي، أدعوك والصبا ينطوي عن شمالي، وبقاياه لم يزل عن يميني، ونذير الرحيل يهمس في أذني، ويلوح أمام ناظري، وكأنه يسألني: ماذا أعددت للقاء؟ فلا أملك الجواب. يا إلهي، كلما تذكرت ما مضى من سالف أيامي فزعت مما ضيعت، وجزعت من هول ما قدمت، وندمت على ما فعلت. وكلما أوشك اليأس أن يطمس في قلبي نور الأمل، تذكرت قولك الكريم وعفوك العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. يا إلهي، لقد كنت عبدا شقيا، فإن سيدي مولى الموالي هو أعلم بحالي، وبين يديه مصيري ومآلي. وإن كنت شر الخطائين فأنت أرحم الراحمين، وإن أبعدني عنك سوء عملي يقربني منك توبتي وحسن عملي، وإن كان ذنبي عظيما فرحمتك أعظم.

تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بالصبر.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: كما
1: ان شاء الله اللي يشتغل بالحلال ايده تسوق للجنة. احنا من احب الله. علامة
2: الدنيا. في بنبسط انه يعني اشتغل المبدع.
1: سلام عليكم. السلام
2: عليكم. السلام.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع هذه الوقفة الإيمانية، ويقدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما أمرتنا أن نصلي عليه. اللهم صل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه. بفضلك العميم أغفر اللهم لنا والوالدين والمشايخنا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا وللسادة الحاضرين ووالديهم وكافة المؤمنين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها

0: الأخوة والأخوات إلى وقفة إيمانية قدمها سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء والذي

0: يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام، وينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي، من الهندسة الإذاعية نداء الرمامنة، من المراقبة الرئيسة ترافقنا الزميلة أماني الكعابنة، من الإعداد والتنسيق الإشراف العام الزميلة دكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. فأهلا ومرحبا بكم وباتصالاتكم على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام، فحياكم الله دكتور.
1: حياكم الله سيدي، بارك الله فيك وفي هذه الإذاعة إن شاء الله.
0: بارك الله في جهودكم أصحاب السماحة والفضيلة في دائرة الإفتاء العام، والذي سيتولى فضيلته الإجابة مشكورا ومأجورا على الأسئلة. وأذكر بأرقام الهواتف مرة أخرى 06 47 47 201 و 06 47 47 202. نبدأ بالاتصالات. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: شيخ، بس بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة الصلاة.
0: تفضلي.
2: بدي أسأل عن الحكم قدام سجادة الصلاة.
0: كيف يعني قدام سجادة الصلاة؟
2: يعني الواحد لما بيكون بيصلي وحدا بيمر قدام السجادة وهو بيصلي.
0: نعم، يعني مرور الشخص أمام أمام المصلي.
2: نعم، وبدي أسأل عن الفضل الصيام يوم في سبيل الله لوجه الله يعني.
0: نعم،
2: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك،
3: كيفك يا طيب؟
0: أهلا أخت حنان، حياكم الله.
3: أخبارك؟
0: الله يعطيك العافية،
3: ما شاء الله عليك، أنت ترفع الرأس.
0: أهلا وسهلا فيك.
3: وصيفك ما شاء الله عليك، ترفع الرأس ما شاء الله عليك.
0: حياكم الله.
3: أسألك سؤال يا مركة، يا رب الشيخ جواب منيح يا رب.
0: تفضلي
3: يا مركة. إلي أخت متوفية إلى يمكن صلاة يمكن 25 يوم، إلي أخت توفت إلى 25 يوم.
0: عظم الله أجركم، الله يرحمها.
3: ليش جوزها اليوم جوزها ولادها راحوا على قبرها، تمام؟ زرعوا شجرة هيك عند جنب قبرها، مش فوق القبر، شجرة جنب القبر. بس يا ترى بتصير نحط شجرة ولا تنشال؟ بدي من الشيخ جواب. الشيخ
0: أبشر.
3: الشجرة مش فوق القبر،
0: بجنب القبر. نعم،
3: بيصير ولا ما بيصير؟
0: ولا يهمك، تسمع الإجابة إن شاء الله، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.
4: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
4: سيدي، أنا عندي المرأة مريضة من الجزء الأعلى من فوق من جسمها.
0: نعم.
4: فبتظل تغير، مثل ما تقول بنزل دم وكذا، بتغير على حالها. فمرات بكون أنا متوضي بلدها بشوفها. صليت النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
4: ما بعرف أنا يعني هل بنتقل وضوئي هيك ولا كيف يعني. مرات حتى أنا عندي معاناة يعني، لا في جيزر ولا شو بالشتاء يعني، كنت أتغلب لما أسخن مي مرة ثانية وأرد عاود أتوضى.
0: يعني بتضطر لمسها أثناء المساعدة؟
4: لا بلد بعيوني بس. مثلا بشوفها بعيوني، بس داير وجهي هيك وبتيجي يم عيني عليها، ما قاعد قبالي بتكون.
0: نعم، بس ما في ملامسة يعني؟
4: لا لا لا لا لا،
0: مجرد النظر.
4: بس يعني بكون متوضي بدير وجهي مثلا، بتقول محمد كذا، هاي بقوم بلدنا بسرعة.
0: تم
4: يعني بتفاجأ يعني.
0: تمام، ربنا يشافيها وعافيها.
4: الله يعافيك،
0: أجركم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. هلا.
0: نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
0: الله يعافيكم رب.
5: دكتور، أنا الأسبوع اللي فات سألت السؤال، بدي أرجع أعيده لأنه ما تفنى لي أسمعه، صار معي حادث وسمعته في السيارة.
0: سلامتك يعني. إن شاء الله. نعم،
5: الله يسلمك. بالنسبة لهي حكم اللي بتلفظ بألفاظ كفرية، ما بعرف تذكرت السؤال أو لا.
0: تمام.
5: بدي أعرف هذا بكون خارج من الملة على حسب ما أنا بعرف أو قرأت. بالنسبة لعقد زواجه، هل يفسخ عقد الزواج أو ما بيفسخ؟ وشو حكمه يعني في حال الزلمة مثلا استغفر رب العالمين وتاب.

0: لازم انه يتحمم يغتسل ويتشاهد ويروح يعلن الاسلام مره ثانيه، ما يعني اللي هي
1: تمام.
0: الحكم الشرعي
1: أبشر
0: شو لازم يعمل. الواحد تلفظ بألفاظكم
1: أبشر
0: شو
1: إن شاء
0: حكم
1: الله،
0: عقد
1: نسأل
0: زواجي
1: الله العافية،
0: وشو
1: تسمع الجواب.
0: ممكن التصحيح، وفي حال انه الزلمه مثلا استغفر رب العالمين وتشاهد، هل هو هيك انه خلص قال اشهد ان لا اله الا الله ان محمد رسول الله خلص هيك مره ثانيه في الاسلام، ولا لازم يطلع على دار الافتاء او على اللجنه الشرعيه ويشهر اسلامه وهيك،
1: تمام،
0: وحكم وعقد زواجه شو لازم يعمل؟ هل لازم يعيد كتب الكتاب ولا كيف؟
1: واضح السؤال، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم، فضيلة الدكتور حياكم الله.
2: الله يحييك.
1: حياكم الله. بالسؤال الأول، حكم مرور شخص أمام المصلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بالنسبة للمرور بعد سجادة الصلاة، يعني بتقول بعد موضع السجود،
1: نعم.
2: هنا يعني لا ينبغي ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، لورود ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو أن تقف 40، فيقول راوي الحديث لا أعرف 40 يوما أم 40 أم 40 سنة، يعني هذا يدل على فحش هذا الفعل. وبالتالي إذا كان هذا المصلي يضع سترة للصلاة فهذا لا يجوز المرور بين يديه، والمقصود بين يديه يعني من موضع وقوفه إلى موضع السجود، فما بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان من أمامه، فهذا المعهود والمقصود بهذا الحديث، وبالتالي هي تصلي على سجادة صلاة، فالمرور بعد سجادة الصلاة هذا لا يعتبر مرورا بين يدي المصلي، والله تعالى أعلم.
1: نعم، وحتى لو لم يكن يضع سجادة، يعني التقدير موضع السجود الدكتور كما تفضلتم، موضع السجود.
2: نعم، بعد موضع السجود هذا لا إشكال في أن يمر الإنسان
1: نعم.
2: من أمام هذا المصلي.
1: نعم، كيف يتعامل المصلي بهذه الحالة؟ يعني أحيانا حتى لو كان بعد موضع السجود ممكن أنه يدفعه يعني أو يقوم بحركة حتى أنه يعني ينبهه.
2: نعم، هو
1: كيف يتعامل شرعا؟
2: نعم، هو المنع أو التنبيه يكون إذا بده يمر بين
1: نعم.
2: يدي وموضع سجودي.
1: نعم،
2: أما ما بعد ذلك فلا، فهذا لا يشير له ولا
1: نعم.
2: ولا يمنعه واضح. أو غيره. أما إذا أراد أن يمر ما بينه وبين موضع سجوده فهنا المطلوب التلطف بأن يشير إليه، لأنه ممكن هو مار مش منتبه
1: إنه
2: هذا قاعد بصلي.
1: نعم.
2: فلو أشار إليه بأن إنه أنا قاعد بصلي حتى ينبه بهذا المعنى، فينتبه هذا الإنسان الذي يريد أن يمر ويمتنع عن ذلك، بعدين برجع بمر من بعد موضع السجود.
1: نعم. السؤال الآخر، حكم صيام يوم في سبيل الله.
2: نعم، هناك أحاديث كثيرة تحث على فضل صيام النافلة، ومنها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوصى، قال أوصاني خليلي بألا أدع أن أصوم 3 أيام، وأيضا الأحاديث التي جاءت في أفضلية صيام الاثنين والخميس، وأن يصوم 3 البيض من كل شهر. ومن تلك الأحاديث، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 3 خنادق، ما بين كل خندق والآخر كما بين السماء والأرض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا
1: آمين.
2: والمستمعين جميعا على أن نكون من أهل الصيام.
1: آمين يا رب العالمين. السؤال الآخر، حكم زراعة شجرة بجانب القبر.
2: نعم، إحنا إذا أراد أن يزرع الإنسان، وهذا يعني فقهانا نصوا عليه، أن يزرع الأشياء التي يعني لا ساق لها أو لا يعني لا جذور لها تؤذي ذلك الميت. فإذا كانت هذه الشجرة من الأنواع التي لها جذور، وهذه الجذور معروفة عند أهل الزراعة والخبرة أنها قد تصل إلى داخل القبر وإلى الميت وتؤذيه، فهذه مما لا يجوز زراعتها. أما النباتات الأخرى مثل أن يزرع شيئا من الورود، هذه الساقات جذورها بسيطة يعني لا تدخل إلى القبر، أو ما في معناه من هذه الزروعات، فهذا لا إشكال فيه، ونص عليها الفقهاء رضي الله عنهم جميعا. وأيضا الأشجار التي لا جذر لها يصل، أيضا هذا لا إشكال في أن تزرع على القبور بشرط أن تكون لا تؤذي الميت، لأن إيذاء الميت كإيذائه حي، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، السؤال الآخر يضطر إلى يعني مساعدة زوجته المريضة، فأثناء يعني تغيير ملابسه هو يعني ينظر إليها فجأة، هل يبطل الوضوء بالنظر
2: نعم
1: أثناء تغيير الملابس؟
2: سيدي، يعني ما سأل عنه هذا المستفتي لا يعد من
1: الوضوء.
2: نواقض الوضوء،
1: نعم.
2: وبالتالي هو وضوءه صحيح ويصلي به ولا إشكال إن شاء الله عليه.
1: نعم. السؤال الآخر يعني سؤال متكرر.
2: الله صار متكرر.
1: نعم، يعني ما الأحكام الشرعية المترتبة على من يتلفظ بألفاظ كفرية كشتم الذات لله معاذ الله أو غيرها؟ هذا السؤال رئيس، إن شاء الله نفرع عليه يعني بعض الأحكام. تفضل
2: نعم،
1: سيدي.
2: يعني سيدي هذا للأسف يعني ما في حلقة قاعدين احنا سواء
1: نعم
2: تستضيفونا او
1: نعم
2: نسمعها من اصحاب الفضيلة
1: نعم
2: الا ويأتي مثل هذا السؤال،
1: نعم
2: وايضا في الإفتاء يأتينا سؤال من بعض الناس اللي خاطبين بيسأل انه تلفظ بلفظ كفري ما هو الحكم؟ فهذا يعني من المصائب انه الإنسان يعني يجعل الله سبحانه وتعالى أو الدين أو النبي صلى الله عليه وسلم مكان استهزاء أو شتم أو غيره، وهذا يدل على الاستهانة والاستهزاء. وبالتالي نحن من هذا المنبر المبارك يعني ننبه إخواننا اللي اليوم قاعدين بيستمعونا جميعا إنه لا نجعل الله سبحانه وتعالى يعني أهون الناظرين إلينا، أو أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني من السهل أنه نسمع في الشارع ولا نسمع في السيارة أو قاعدين في مجمع عام أو غيره إلا فلان لا سمح الله بسب الدين، وفلان قاعد بسب الرب والعياذ بالله، ويعني الأمور كأنها الأمور بسيطة. لا، هذه تعتبر كبيرة من الكبائر، وهي من الألفاظ اللي بنسميها ألفاظ ردة، واللي بيسمعونا يسمعوا الجواب إن شاء الله كامل، يعني يأخذوه كامل بكليته. فمجرد التلفظ بهذه الألفاظ سب الدين لا سمح الله، أو سب الرب، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم، أو القرآن الكريم، هذه الأشياء المعظمة، هذه كلها كلفظ مستقل نعتبر هذه من الألفاظ الكفرية التي يرتد صاحبها، بشرط أن يكون بالغ عاقل واعي لما يقول، لا يوجد عنده موانع التكفير كالإكراه أو ما في معناه. فكحكم فتوى نقول أن هذا يعتبر من الألفاظ الردة التي يجب على الإنسان بعدها التشهد، أن ينطق بالشهادتين وأن يتوب وأن يستغفر. وكثير من العلماء قال يحبط عمله، يعني تخيل كل واحد عمل له 30 40 سنة من هالأعمال كلها تروح بهذه الكلمة وبدعوة إنه ليش، وقال والله أنا معصب، يعني هذا لا يصح ولا ينبغي. وبالتالي هذا كحكم فتوى، ولكن هذا الفتوى بالعموم، ولكن نحن عندما نريد أن نتحدث بردة الأفراد يعني الأعيان، بدك تقول لي والله فلان بشخصه فعل 1 2 3 هل أطلق عليه الحكم؟ أنا بقول الذي يتلفظ بهذا اللفظ مع بالغ عاقل واعي ومدرك لما يقول هذا من ألفاظ الرد. ولكن إذا أردت أن أحكم عليه بعينه فلان هذا الشخص هل يكفر أم لا يكفر، هذا يحتاج سيدي إلى إيه؟ يحتاج إلى قضاء. القضاء هو الذي يستطيع الحكم على الناس وعلى الأفراد وعلى الأعيان، نعم، بقضية ردة، بمعنى أنه إذا بدك تقول لي فلان قال هذا اللفظ هل يكفر بعينه، هذا كشخص أنت بتسألني عنه، بقول لك هذا الشخص إذا بدي أحكم عليه بالردة يحتاج إلى قضاء. ليش يحتاج إلى قضاء؟ لأنه أنا على الهوى الآن قاعد بتسألني عن واحد قال هيك، طيب شو بعرفني أنه هذا الإنسان هل كان واعي، كان مدرك، هل هو مكره،
1: تحققت شروط
2: هل
1: الردة،
2: نعم الشروط متحققة فيه، هل يوجد موانع تكفير أو لا يوجد، هذا الذي يحقق فيها كلها هو القضاء. لذلك هذه المسألة يعني ترجأ كأحكام للأعيان والأشخاص ترجأ إلى القاضي حتى لا يصير عندنا فوضى في هذا الباب. لماذا؟ لأن الردة يترتب عليها كثير من الأحكام الدنيوية والأخروية، ومنها زوال عصمة هذا الإنسان، يعني زوال العصمة.
1: نعم.
2: وبالتالي هذا يحتاج إلى حكم قضائي.
1: نعم يعني، وإذا لو حكم القاضي افتراضا بأنه قد يعني في ردة قولية

0: الأحكام الأخرى بالنسبة لعقد الزواج، الاغتسال، الشهادة مرة أخرى، هناك
1: نعم
0: أحكام أخرى يعني.
1: نعم يعني مو غالب سيدي، يعني غالب هؤلاء اللي بتحدثوا بهذه الألفاظ بعد يعني تيجي بعد دقيقتين بعد ثلاث بقول لك استغفر الله، والله أنا ما كنت قاصد، أنا إلى آخره، ويعتذر بذلك. طبعا هذا الاعتذار نسأل الله أن يقبلنا إن شاء الله ويتوب علينا وعليه، ولكن يعني مجرد أنه بعد ما يهدى وكذا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، الآن هو رجع إلى الإسلام، ولكن نحن نوصيه أنه الإنسان يحافظ على لسانه، لا سمح الله يخشى الإنسان يمكن يسب هذا اللفظ ويموت وقعد على هذا اللفظ ويبعث عليه لا سمح الله. فالآن ننبه أنه الإنسان يعني يمسك لسانه على مثل هذه الأشياء، والعصبية هي ليست سبب أو مسوغ. أما ما يترتب عليه كما السائل مسألة أنه هل العقد يفسخ أو لا يفسخ، هذا كله يرجع فيه
0: كل
1: إلى
0: القضاء. تمام،
1: العلماء من سادتنا القضاة
0: تمام،
1: الشرعيين
0: واضح. نعم
1: في هذا الباب، هل يقع الفسخ أم لا يقع، هذا كله
0: نعم
1: يترتب على إثبات الردة ابتداء ثم ما يترتب
0: تمام،
1: عليها من آثار.
0: واضح دكتور. يعني مثل هذه المسائل يعني ترسل إلى القضاء، والذي كما تفضلتم يعني لا يكل الأفراد أن نحكم على فلان أنه هو كفر أو ارتد، أما ترسل يعني كما هي مسائل الطلاق تعالج في
1: نعم
0: إدارة الإفتاء شخصيا، مثل هذه أيضا القضايا كما تفضلتم يعني من اختصاص القضاء.
1: صحيح
0: فبارك الله فيكم وشكرا على هذا التوضيح دكتورنا الكريم. مجموعة أخرى من الاتصالات، فتاوى على الهواء، هاتف البرنامج 47 47 201 و47 47 202. نعم تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل أخي الكريم، ممكن تسمعنا مباشرة من الهاتف. تفضل.
2: كيف الحال؟
0: الله يسلمك يا رب، ممكن تسمعنا من الهاتف مباشرة عشان صوت الصدى إذا سمحت.
2: بالمية سامعك من الهاتف. نعم
0: تفضل.
2: بدي أسأل سؤال للشيخ لو سمحت.
0: تفضل، بسمعك الدكتور. تفضل.
2: أسأل؟
0: تفضل. آه نعم، أنت على الهواء.
2: آه على الهواء. يا شيخ كيف حالك؟
0: الله يسلمك.
2: بدي أسأل سؤال، أنا صنايعي وبشغل يعني شغل كثير، ولي على العالم مصاري كثير، يعني ناس كثير عليهم مصاري، والكل ما بيلتزم يعني، بقى سنة سنتين وثلاثة، وبنفس الوقت مقتدر وعايش حياته الطبيعية، وأنا من الناس اللي مش ناوي أسامح حدا، لو بعد سنة سنتين وعشر سنين هذا يعطيني مصرياتين ما بدي ولا بدي أخذهم، إذا
0: نعم
2: الحق ولا كيف؟
0: نعم
2: أقول بطلع لي إني ما أسامحه لو بعد 10 سنين رجعها.
0: عشان نتأخر يعني.
2: آه
0: تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
3: محمد العتوم معك سيدي.
0: أهلا وسهلا بكم.
3: سيدي عندي سؤالين.
0: تفضل.
3: في ناس تلاقي لما يعصب سب رب السيارة، دين الكرسي، دين الباب، شايف. والسؤال الثاني، واحد مثلا مر بالطريق في شجر مثلا عليه ثمر، تناول شو حبة حبتين أكل وظل ماشي من دون ما يستثمر صحابه أو شيء، وأحيانا تقول هذا صاحبها صديق وما بزعل إذا كله، شايف. أما أكثر تعرف الشجر عندنا بالطرق متعدي على الشارع، وتلاقي يكله حبة تين حبة مشمش حبة تين، المهم من هالسبب الموجود.
0: نعم
3: وشو حكم الموضوع؟
0: تمام، تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يعطيك
0: حياك الله.
4: بدي أسأل شيخنا قراءة سورة البقرة في البيت، هل مثلا بدون صوت أجرها كبصوت، يعني أنا أقرأها بصوت مثلا مسموع، أو أن أقرأها بالتمتمة وما أجرها؟
0: يعني تسمع نفسك بالتمتمة مثلا؟
4: التمتمة مثلا صوت واطي جدا، أو أنه بصوت أعلى أنه بحيث
0: تمام.
4: يكون.
0: تسمع الجواب إن شاء الله.
4: شكرا لك.
0: حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم. 47 47 201 و47 47 202 هاتفاء البرنامج. تفضل أخي الكريم.
5: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: عليكم السلام ورحمة الله، عافاكم الله.
5: أغلبك بدي أستفسر بعد إذنكم.
0: تفضلي.
5: أنا كان عندي تأخر بالإنجاب أول
0: نعم.
5: ما تزوجت، ونذرت نذر حكيت يا ربي إذا الله طعمني طفل وشلته بين إيدي لأتكفل بعلاج وحدة كامل يعني تكاليف أطفال أنابيب، والحمد لله الله أكرمني وخلفت، لكن حاليا طفل ابني عمره 5 سنوات ووضع المادي ما تحسن، فأنا بدي يعني أخذ فتوى من الشيخ إنه فيما لو إنه أنا حاليا جمعت المبلغ، مين الأبدى إني يعني أجيب أخ لطفلي ولا إني أوفي نذري؟

0: الأول، ولا إنه يعني أنا إن شاء الله بداية السنة الجاي أموري بتنحل وبقدر أتكفل بعلاج حدا، بس حالياً إنه بدي أجيب أخ لابني كمان صار عمره 5 سنوات ووحيد.
1: واضح السؤال دكتور. نعم تسمع الجواب إن شاء الله، ربنا يرزقكم
0: بإذن
1: من
0: الله
1: ذرية
0: يعطيكم
1: صالحة
0: ألف
1: إن شاء الله.
0: عافية، اللهم آمين،
1: حياكم
0: جزاكم
1: الله
0: الله كل خير.
1: وإياكم إن شاء الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى سؤال الأخ الكريم، يقول هو يعني دائن لأشخاص كثر من سنوات، وهم كما حسب قوله هم قادرون على السداد، لكن يقول هل يعني يحق لي حتى لو أرجعوا هذه المبالغ لكن متأخرين أن لا أسامحهم لتأخرهم؟
2: سيدي أيضا هذا من الأسئلة المتكررة سواء في الإذاعة أو
1: نعم
2: حتى في المساجد،
1: نعم
2: موضوع الدين. ويعني عندما نقرأ موضوع الدين في السنة النبوية الشريفة نجد قديش النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز على أداء حق الدين، وكنا حافظين حديث هل على صاحبكم دين؟ قالوا نعم، قال إذن صلوا على صاحبكم. يعني شوف قديش قدر الدين، و حتى الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين. لذلك اليوم احنا بنوجه رسالة إلى الناس اللي قاعد يعني بتداين من الآخرين ويستطيع السداد. احنا اللي مش قادر يسد فنظرة إلى ميسرة، ما عندنا مشكلة فيه، ولكن المشكلة الإنسان اللي بتداين من فلان 10 وفلان 50 وفلان 30 ولا يوم الله بعين الله، بمعنى هو يعني يريد أن يأخذ ولا يسد. وينبه النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ أموال الناس وهو في نيته أن يسدها قال سد الله عنه، ومن أراد أن يأخذها ولا يريد، يعني هو ناوي من الأول أنه ما يسد، قال أتلف الله عليه ماله. لذلك يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه. لذلك اليوم نحن ننبه إخواننا اللي قاعدين بيسمعون اليوم أن قضية الدين هذه من حقوق العباد المبنية على المشاحة، يعني على المطالبة، وهذه ربنا يغفر كل شيء سواء بالتوبة بالاستغفار إلا حقوق العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول مطل الغني ظلم، الغني يعني القادر يسد. لذلك نجد بعض الناس هو ماخذ ديون من الناس وقادر يسد، ولكن يوم بطلع رحلة، يوم بغير كنب البيت، يوم بغير إلى آخره. لذلك قالوا حتى الإنسان الذي عليه دين فالواجب عليه بداية، يعني يحرم عليه الترفه، ما بصيرش ترفه وانت مقادر تسد ديون الناس الحالة. لذلك هذا توجيه لنا من هذا المنبر المبارك، إنه المستطيع لهذا السداد يسد هذا الدين عنه قبل أن يلقى الله سبحانه وتعالى. أما يعني قضية إنه بده يسامح أو لا، فهذا من الأمور الشخصية التي ترجع فيه للإنسان. ودائما نقول إحنا إنه الإنسان الذي يسامح فأجر العفو قد يكون أعظم عند الله سبحانه وتعالى.
1: نعم السؤال، عودة للسؤال، الألفاظ الكفرية، يقول هو الآن يعني يقرن هذه الألفاظ بالسيارة يعني بالأغراض، فما بعرف يعني هل لديكم توجيه دكتور؟
2: نعم سيدي، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
1: نعم.
2: فكل شيء مقدس عندنا في ديننا، بنقول الدين أو القرآن أو أو أو الرب سبحانه وتعالى، وإن كان نحن نتحدث عن أشياء يعني ننسبها مع جمادات، يعني كذا دين السيارة أو كذا، فهذا كله مما لا يصح، وينبغي للمسلم
1: يكون مدخل خطير.
2: نعم أن قد يكون ما يعني
1: حتى أولادنا اللي بيسمعونا يعني
2: أيوة
1: بيعتادوا على
2: فبصير يعتاد، وقد يخطئ في هذا اللفظ ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نطهر ألسنتنا عن مثل هذه الألفاظ، فكل مقدس عندنا في ديننا لا يجوز لا أن يلعن ولا أن يسب عليه ولا أن ينسب حتى إلى جماد في هذا الباب تعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى.
1: حدود الله كما ذكرتم.
2: نعم.
1: بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول بالنسبة إلى المار من الشارع، عندما يعني يأكل من شجرة، من ثمار شجرة قد هي لصاحب منزل لكن متعدية ثمارها أو يعني على الشارع. نعم.
2: احنا بنقول الأصل أن هذه الحقوق الخاصة مثل الشجر هذا لا يجوز الإنسان أن يأكل منه إلا باستئذان صاحبه. فإذا صاحبه قال لي ما ماشي الحال أو حاطه سبيل، أو العرف العام يسير على أن مثل هذا الشجر الأغصان مثلا النازلة على الشارع أو على الرصيف يعني يتساهل بها أصحاب هذه المزارع أو أصحاب هذه الأرض، فهذا يعني لا إشكال فيه. ولكن الأصل العام إنه هذه حقوق مالية خاصة لا يجوز الأكل منها إلا باستئذان صاحبها، إلا إذا حكم العرف العام.

0: خلاف ذلك فيجوز في هذه
1: نعم.
0: الحالة.
1: يقول الأخ الكريم بالنسبة إلى فوائد سورة البقرة كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل يحصل أثرها وهذه الثمار وهذه الفائدة برفع الصوت بقراءة سورة البقرة، أم يعني برفع الصوت بشكل خفيف، أم بصوت أكبر، أم بمجرد التمتمة؟ يعني
0: نعم، يعني هي سيدي القراءة نوعين، إما أن تكون إسرار وإما جهر.
1: نعم.
0: الإسرار أن يسمع الإنسان نفسه بالقراءة، وهذا أقل القليل، وهذا يتحصل بتحريك اللسان
1: تحريك اللسان.
0: والشفتين.
1: نعم.
0: والجهر هو إسماع الغير، فالإسرار بركة والجهر برك. البعض نراه في مثلا في الصلاة أو غيره هو بقرأ على الصامت، بمعنى لا بحرك اللسان ولا بحرك، هذه لا تسمى قراءة،
1: نعم.
0: إنما هذا إمرار للقرآن على القلب. لذلك أقل ما يتحصل به القراءة كما ذكرنا هو
1: تحريك.
0: هو الإسرار بتحريك اللسان
1: نعم.
0: والشفتين، وإن شاء الله تتحصل بركة سورة البقرة والقرآن العظيم في بيوتنا إن شاء الله جميعا.
1: نعم.
0: وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم بيوتكم بالأمن
1: آمين.
0: والأمان إن شاء الله.
1: دكتور، تفريع على هذا السؤال بالنسبة للمصلي، يعني أحيانا تجد بعض المصلين يعني كما ذكرتم بين قوسين يعني صامت، فبالتالي هو لا يحرك في الصلاة يعني الجهرية مثلا قراءة الفاتحة حسب الحكم الشرعي، أو الصلاة السرية لا يحرك، لا يسمع نفسه، يعني تجده صامت لا يحرك مثلا شفتيه أو لسانه، فما الحكم؟
0: نعم سيدي، إذا كانت عندنا ركن كالفاتحة أو كتكبيرة الإحرام
1: نعم.
0: فهذه من الأركان القولية، وبالتالي لا بد فيها من إسماع النفس اللي هي
1: اللي
0: الإسرار،
1: هي بالتحريك
0: نعم،
1: يعني.
0: بالتحريك اللسان والشفتين. أما ما دون ذلك فهذه لا تعتبر قراءة. يعني ما بنسمي واحد ساكت وقاعد بقرأ جوا، احنا بنسميها في العام بنقول بقرأ داخل بطنه أو داخل صدره، فهذه لا تسمى قراءة. وبالتالي إذا كانت هناك عندنا ركن قولي كالفاتحة ولا يحرك لا اللسان ولا الشفتين، بمعنى لا يسر يسمع نفسه على الأقل، فهنا الحكم هنا بطلان هذه الصلاة، لأنه ترك ركنا من الأركان. فاللي بسمعنا اليوم لا بد له في الأركان القولية كتكبيرة الإحرام وكالفاتحة وكالتشهد وغيره أن يسمع نفسه اللي احنا بنسميه الإسرار على الحد الأدنى، وذلك بتحريك اللسان والشفتين ليتحقق معنى الركن.
1: نعم. الأخت الكريمة تقول هي تأخر إنجابها ونذرت نذرا بأن الله عز وجل إذا يعني أعطاها ذرية فأنها ستتكفل بعلاج مريض، تقول بعد يعني سنوات يعني الله عز وجل أعطاها وأنجبت، تقول لكن هي بعد 5 سنوات من إنجاب غير قادرة على الوفاء بهذا النذر، تقول الآن أنا في حيرة، يعني ممكن السنة القادمة يتحسن وضعي، فهل يعني أوفي بنذري إذا لو جمعت هذا المبلغ للتكفل بالعلاج، أم أنجب طفلا آخر للطفل الحالي؟
0: نعم سيدي، بداية النذر
1: نعم.
0: نوعان، نذر المطلق والنذر المقيد. النذر المطلق لله علي أن أفعل كذا بدون شرط،
1: بدون شرط،
0: فهذا نعم مما استحبه العلماء وأثنى الله سبحانه وتعالى على الذين يوفون
1: بالنذر.
0: بالنذر. وأما النذر المقيد اللي هو مبني على شرط كما ذكرت الأخت فيه، إذا شفى الله مريضي فلي علي أن أفعل كذا وكذا، فهذا من النذر المكروه ولكن واجب الوفاء به.
1: نعم.
0: فنحن نقول ما نذرتيه هو نذر طاعة، لأن فيه إعانة على الغير المرضى وغير المقتدرين، وبالتالي يجب الوفاء به، يجب الوفاء به. طيب متى أوفي به؟ لما تستطيع، يعني هذا يبقى في ذمتك حتى تستطيع. أما ما ذكرتيه من تغيير، يعني ما هو الأقرب، إنه أنا بدي أرد أسوي عملية فهالقروش اللي بدي تجيني وأنجب طفل ثاني، ولا أؤدي بالنذر؟ لا، أدي النذر الذي عليك، لأنك اشترطت على نفسك أمام الله سبحانه وتعالى، وقد أوفى الله سبحانه وتعالى لك بعطاء أن أعطاك هذا الطفل، فأوفي بهذا النذر عند الاستطاعة. أنت بتقول بداية السنة الجاية الله بيفتح عليك إن شاء الله، فحتى الله يبارك لك في هذا الولد ويبارك لك في مالك، أوفي بهذا النذر. فبس يتجمع معك حق عملية لامرأة لا تنجب، تعطيها إياهن إن شاء الله، وبعد ذلك تبلش تحوش إن شاء الله، والله
1: نعم.
0: يرزقك إن شاء الله بالذرية الصالحة الطيب.
1: يعني يعتبر دينا هذا النذر.
0: نعم هذا
1: بذمتها
0: هذا
1: لله.
0: نعم دين لله سبحانه وتعالى في ذمتها، ومتى ما استطاعت يجب عليها الوفاء.

0: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفاء البرنامج 47 47 201 47 47 202، وضيف الحلقة فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس المفتي في دائرة الإفتاء العام. سؤال، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم.
1: سؤال من شقين لفضيلته،
0: تفضل.
1: توضيح بس بدنا من فضيلته عن أوجه الربا المقنع،
0: نعم.
1: والشق الثاني هل يجوز تغيير مكاني في الصلاة إذا كان الواقف بجانبي له رائحة قوية؟
0: تغيير عن تنتقل لصف أمامي خلفي تبتعد عنه يعني، ولا؟
1: نعم صحيح.
0: نعم رائع. نعم السؤال اللي هو الربا المقنع الأول، كيف الربا المقنع؟ عندك حالة معينة مثلا ولا بس على العام؟
1: لا سؤال عام، يعني بدنا أوجه التوضيح عن أوجه الربا المقنع.
0: يعني قصدك أنه مثلا الحيلة على الربا، الحيل؟
1: نعم صحيح.
0: نعم نعم تسمع الجواب إن شاء الله.
1: شكرا.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: أخي الكريم، بالنسبة للسجدي اللي في سورة صاد، عرفت من إذاعتكم الكريمة أنه ليست بسجدة ولا على الإمام أن يسجدها في الصلاة.
0: نعم.
2: وأنا ما فيش بداعة لا أسجدها لا برا ولا جوا في الصلاة.
0: نعم.
2: الآن قلت للإمام أنه هاي مش سجدة.
0: نعم.
2: فلكنه سجد، هل أتابعه ولا شو قصتي؟
0: يعني انت نبهت الامام اثناء الصلاه مثلا ولا
2: لا
0: ايش؟
2: لا قبلها قلت له انه سجدي في سورة صاد ليست بسجدي، هيك سمعت من الاذاعه وقلت له الحكي هذا، لكن هو اصر وفي خلال قراءته للصوره اصر وسجد للصلاه للسجد سجد
0: نعم واضح. نعم
2: فانا شو اسوي، اتابع ولا شو اسوي؟
0: تكرم تسمع جواب ان شاء الله.
2: جزاك الله خير.
0: العفو حياكم الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة
3: كيف
0: الله.
3: كيف حالك يا أخي؟ الله يعطيك الصحة والعافية
0: إن شاء الله.
3: ربنا يوفقكم بهالبرنامج الطيب الجميل.
0: أهلا وسهلا بكم
3: سيدي. في واحد أحد الأشخاص أعطاني أمانة مبلغ معين، قال لي بتشتري برادي للمسجد الفلاني، حدد لي المسجد، حدد لي المبلغ، حدد لي برادي.
0: نعم.
3: جيت بدي قلت للجماعة المسؤولين عن المسجد، فقلت لهم اللجنة، قلت لهم أنا بدي أشتري اسمه هذا برادي للمسجد كطلب واحد، كطلب واحد أمني عليه. قال لا إحنا بدناش برادي، هات المصاري. قلت لهم يا عمي هات المصاري، هذا أمني إياهم الرجال. في نفس الوقت أنا كنت في حالة ضائقة مالية، مخنوق خنقان يعني. فحاولت معهم برفضوا، قال بتعطينا المصاري ما بدناش اسمه. فأنا رحت أخذت المصاري، مشيت حالي فيهم لفترة بسيطة. توفى رحمة الوالد وخلالي شقة من العمارة اللي عنده كورتين. إجا واحد مستأجر الشقة، قاعد حوالي تقريبا سنة وما دفع للأجار. في الحالة سامحته، هل هاي بتسد هاي ولا لازم أسدد الشخص اللي أعطاني الفلوس للمسجد؟
0: نعم الأجرة قدر المبلغ اللي أعطاك إياه شخص
3: تقريبا.
0: تقريبا يعني سامحته، وأنت قلت يعني أنه هاي
3: سامحته. أنا قلت يا ربي منك وإليك.
0: طب الشخص اللي أعطاك الفلوس ما راجعته؟
3: لا ما راجعته،
0: ما حكيته اللي صار معك يعني؟
3: لا توفى.
0: توفى الله يرحمه.
3: رحمة الله عليه والله يجزيه الخير.
0: وإياكم. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. حياكم الله. نعم اتصال ثم نجيب على الأسئلة عندنا. فتاوى السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: أهلا وسهلا.
4: ممكن أسأل فضيلة الشيخ؟
0: طبعا تفضلي. مين معنا؟
4: ألو؟
0: مين معنا؟ نتعرف عليكي؟
4: أنا اسمي جمانة.
0: حياكي الله. تفضلي.
4: هلا انا حابه انه انال هدايه الله في ارتداء الحجاب، فماذا افعل؟
0: حابه ترتدي الحجاب؟
4: نعم.
0: كم عمرك؟
4: لا انا صغيره 29 سنه.
0: نعم
4: 29
0: سنه. حضرتك 29 سنه؟
4: نعم.
0: اهلا وسهلا فيكي. يعني انت الان تسالي عن حكم ارتداء الحجاب بالنسبه لحضرتك لعمر حضرتك.
4: يعني اسال انه كيف طريق الهدايه للحجاب؟
0: كيف
4: طريق ما هو السبيل؟
0: نعم ما هو السبيل؟ ربنا يهدينا ويهديك ويثبتنا جميعا ان شاء الله على الطاعه والعباده. شرفنا فيك بالاتصال، اهلا وسهلا فيك. نعم فضيله الدكتور، بالنسبه للاخ الكريم يسال، هو قال اوجه الربا المقنع، لعله احنا سالنا هو يعني عن موضوع الحيل الربويه.
5: نعم سيدي، هذا باب كبير وهو
0: باب كبير
5: يعني
0: نعم.
5: يتحدث فيه في موضوع المصارف الإسلامية.
0: صحيح.
5: وفي غيرها، والحيل يعني أكثر إشي اليوم ممكن نواجهه.

0: أنا بتحدث كقضية يعني بتيجينا على الإفتاء كثيرا،
1: نعم.
0: اللي هو الشراء على عبارة عن هو بده فلوس يعني
1: نعم.
0: بده كاش، فبروح على أحد البنوك والمصارف الإسلامية وليس هدفه لا السلع ولا غيره،
1: نعم.
0: فالبنك بيقول له روح جيب لنا مثلا عرض سعر وجيب لنا فواتير، فهو بجيب فواتير وعلى الواقع لا يوجد لا
1: نعم.
0: بضاعة ولا شراء ولا غيره، ثم يأتي ويقدم هذه الأوراق والفواتير للبنك، وقد يأتي ببضاعة أصلا عشان يشوفوها البنك ثم يشتروها منه، وهو لا يوجد لا بضاعة ولا هو بده البضاعة من البداية ولا
1: نعم.
0: غيره، ثم يأخذ هذا الشك لصاحب المحل ويصرفه ويكون متفق معاه من البداية، بعطيه 50 ليرة مقابل أنك ترجع لي هذه الفلوس. فهذا هو عبارة عن صورة من صور الربا. ليش؟
1: نعم.
0: لأنه هو مال بمال مع زيادة، ولم يكن هناك لا في بضاعة ولا في سلع. فهذه من أكثر تقريبا الصور التي يقع فيها الناس، وهي من الربا، فنحذر منها الناس اليوم. لذلك إذا واحد يريد أن يشتري عن طريق سواء كان المحلات أو عن طريق المصارف الإسلامية، فلا بد أن يكون هناك بضاعة على الحقيقة، وثم تشترى عن طريق البنك اللي هو الآمر بالشراء، ثم يبيعها لهذا الإنسان ويتملكها. أما ما دون ذلك من بيع على الفواتير فهذا من الصور الربوية ومن التحايل على الربا المحرم.
1: نعم. أيضا فضيلة الدكتور، يقول الأخ الكريم: هل يجوز لي أن أغير مكاني في الصف الصلاة خلف الإمام نظرا لوجود شخص بجانبي رائحته كريهة وقوية، إما يقول أتقدم للأمام أرجع للخلف إلى الجانب، المهم أن يغير مكانه؟
0: يعني أول شيء حنقول الناس اللي بيجوا على المسجد،
1: نعم.
0: إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فمن أكل من هاتين الشجرتين قال فلا يقربن مصلانا، أو ما في معناها من أي شيء من
1: نعم.
0: هذه الروائح. فالمسلم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لذلك المسلم ينبغي عليه إذا أراد أن يأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون عنده الحد الأدنى من النظافة. هاي القضية الأولى. أما بالنسبة لسؤاله، نعم يجوز له إذا كان يتأذى من هذه الرائحة أن يتغير عن مكانه، بشرط ألا يعني يمشي 3 خطوات متتالية، فيجوز له أن يغير مكانه، سواء يذهب إلى يمين الصف أو أن يتقدم على الصف، بشرط ألا يكون ذلك ب3 خطوات متتالية.
1: نعم، بارك الله فيكم. الأخ الكريم يسأل عن السجدة الواردة في الآية في سورة صاد، في الآية الكريمة الآية 24، عندما نهاية الآية: وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يقول الأخ الكريم: أولا فضيلة الدكتور، يعني حكم، هل هي سجود تلاوة في هذه الآية ابتداء؟ وإذا لم يكن، حسب سؤال الأخ الكريم، لم تكن سجود تلاوة ونبه الإمام بأن قال له يعني هذه ليست سجود تلاوة، ولكن الإمام سجد في هذه عند هذه الآية، هل يتابعه المصلون أم لا؟
0: نعم سيدي، بالنسبة لآية سورة صاد المذكورة، هذه عندنا في المذهب الشافعي هي لا تعد سجدة تلاوة،
1: نعم،
0: وبالتالي احنا بنسميها سجود كانت على سبيل الشكر،
1: نعم،
0: وبالتالي هذه لا تسجد في الصلاة. ومن سجد لهذه الآية عالما عامدا، يعني
1: نعم،
0: يعرف الحكم،
1: نعم،
0: أنا أتحدث عن مذهب الشافعي
1: الشافعية،
0: الآن،
1: نعم،
0: فمن سجد وهو عالم عامد لهذا
1: نعم،
0: فهذه تبطل صلاته، لأنه زاد شيئا على هذه الصلاة. ولكن حتى لا يحدث خلاف في المساجد لمن يسمع الآن، أن هذه مسألة خلافية، فمن العلماء غير الشافعية من يرى أن هذه الآية سورة صاد هي سجود تلاوة، وبالتالي عنده إذا قرأها يسن له أن يسجد سجود تلاوة سواء كان في الصلاة أو بعد الصلاة. وعليه الآن إذا أنا أصلي وراء إمام، وهذا الإمام فقيه ويعلم أن هذه الآية هي على مذهبه يعتقد أنها يسجد لها، ففي هذه الحالة أسجد مع الإمام متابعة له وخروجا من الخلاف. فيعني الأمر فيه متسع وفيه مساحة، ولكن على تأصيلنا نحن كمذهب شافعي وكدار فتوى، نحن نفتي أن هذه سجود شكر وليست تلاوة، وبالتالي لا يسجد لها عند قراءتها على سبيل التلاوة، والله نعم. تعالى أعلم.
1: السؤال الأخ الكريم يختصره، قال شخص وكله بأن أعطاه مبلغا ماليا لشراء برادي للمسجد، وحدد الكمية والمقدار والنوع، ولكن إدارة أو لجنة المسجد قالت لسنا بحاجة، أعطينا هذا المال. هو قال أنا لم أعطيهم هذا المال، يعني بعد هذه الفترة وقعت بضائقة مالية، فاضطررت أن أسد حاجتي بهذه الضائقة المالية من هذا المال. بعد فترة أجر شقة له لمستأجرين، مبلغ الأجرة هو نفسه مبلغ الذي أعطاه الشخص هذا المبلغ المالي. هو يقول يعني حسب ظني أو اعتقادي، هل وأنا سمحت المستأجر بهذا المبلغ،
0: بده يحسبن
1: أنه يعني هذا المبلغ الذي أخذه من الشخص الذي وكله هذا مقابل هذا، والشخص توفي.
0: نعم سيدي،
1: بداية
0: اللي فعله الرجل هو يأثم به، لأنه
1: نعم.
0: هو وكله بأن يقف البرادي على ذلك المسجد،
1: نعم.
0: فلما جاء إلى اللجنة قالوا له والله احنا مش محتاجين لبرادي،
1: أعطني المصاري
0: نعم. فالأصل فيه أن
1: نعم.
0: يرجع إلى موكله. يقول له والله أنا هذا المسجد مش محتاجين برادي، فبتحب نعطيهم مصاري نحولها إلى إشي ثاني أو نشوف مسجد آخر؟ فهو أضاع أجر الوقف على هذا الرجل الموكل. هاي القضية الأولى، إذن هو خالف قضية الوكالة. الأدهى والأمر أنه تصرف بهذا المال، يعني احتاج لهذه المصاري وراح تصرف فيه، فهذا إثم على إثم، هاي صار عنده إثمين. أما القضية الثالثة أنه أراد تحويل كل هذا الوقف الذي أراد له هذا الرجل أنه يعني يأخذ أجر من وراه، أنه تصرف به في مأجوره، وبعدين هذا
1: وكأنه ماله يعني
0: المأجور كأنه صار تصرف بهذا المال،
1: نعم.
0: والآن يريد أنه يعتبر هذه الأجرة يعتبرها عن المال الأول. والإشكال الأكبر أنه هذا الإنسان قد مات، وبالتالي نحن نقول له ما فعله في الأمر الأول والأمر الثاني هذا مخالف للشرع، ويأثم بما فعله لأنه قد انتقص وثلم الأمانة وحق الوكالة التي ذهب بها ذلك الرجل. فالآن أنا رأيي أنه يرجع إلى الورثة ويحدثهم بما فعل، والآن هم يختارون أن يرجع المال يتصدق على المسجد أو أن يقفه في حال معينة أو أن يتصدق فيه على الفقراء.
1: إنما شفاء العي السؤال لو سأل هنا أو هنالك، لو اتصل بإدارة الإفتاء يعني كان أنه يعني لم يصبح هذا الاسم مركبا يعني.
0: صحيح، فنسأل الله أن يعفي عنه وعنه إن شاء الله.
1: نعم، لذلك هو توجيه من المستمعين لأنفسنا أنه أي بتصير حالة إشكالية أو سؤال أو استفسار، إن هواتف إدارة الإفتاء متاحة، الأرقام، الرسائل تجيب إن شاء الله ويأخذون الجواب بسرعة، لا أن الإنسان يعني يجتهد بنفسه ويعطي حكم بنفسه وبالتالي تتضاعف المسألة.
0: صحيح.
1: بارك الله سيدنا. السؤال لعله قبل الأخير دكتور، يعني أخت الكريمة نرحب بها المتصلة، أنا سألتها عن ظننت بأن عمرها صغير لكن هو عمره 29 سنة، ربنا يعينها وثبتها ويهدينا جميعا، ونحيي حقيقة فيها هذا الحرص الجميل على طاعة الله تعالى وطلب مرضاته، وهي من الأخوات اللواتي يعني تطرق باب الإيمان وتتطلع إلى مزيد من القرب. هي تسأل تقول عندي رغبة صادقة للسير في طريق الهداية، وماذا تنصحوني حتى يعني أهتدي إلى طريق الحجاب؟
0: نعم، بداية يعني بدام هي بتسمع قاعدة إذاعة القرآن الكريم،
1: هذا شيء طيب،
0: وقاعدة بتسمع الفتاوى،
1: نحييها وإحنا،
0: فهذا يعني يدل على إنه ربنا سبحانه وتعالى يعني منير قلبها.
1: صحيح.
0: في قضية الإيمان، ودائما سبحان الله الإنسان بدام هو ماشي في نور ربنا سبحانه وتعالى،
1: نعم.
0: ومحب،
1: نعم.
0: لله سبحانه وتعالى، قد يكون عنده معصية أو خطأ أو يعني مرات عدم قدرة على، بقول لك والله الحجاب بدي أفكر فيه، أنا مآمن فيه، وأنه واجب، وأنه ستر للمرأة، وأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وأنه رداء أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا. ولكن يعني الموضوع يمكن يكون أوله، خاصة إذا البنت غير متعودة عليه، يعني يمكن يكون في صعوبة. الآن أقول لك يعني الموضوع

0: بندعمها، نحفزها إلى آخره. فيعني كل من حول يعني مثل هذه الفتاة اليوم، يعني نحن نقول لها بدام ربنا سبحانه وتعالى يعني قد تكون هي مصلية تصوم إلى آخره، فيعني بادري بهذا الأمر، ولا يحتاج الموضوع إلى تفكير. وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى دائما يعين، لما ربنا سبحانه وتعالى ينزل أمر على الإنسان دائما يعين
1: يعين.
0: سبحانه
1: صحيح
0: وتعالى عليه. فإن شاء الله تتحدثي معنا في حلقة
1: إن
0: قادمة،
1: شاء
0: ونبارك
1: الله.
0: لك في الحجاب إن شاء
1: آمين.
0: الله.
1: ويعني البعض أيضا الدكتور، الشيطان له خطوات ومداخل، أحيانا يوسوس يقول يعني أريد أن أصلي، إيش راح يحكوا عني مثلا أصحابي، بدي أرتدي حجاب، إيش راح يحكوا عني صاحباتي أو
0: أخري
1: كذا،
0: شوي لما
1: أخري
0: نكبر
1: شوي،
0: شوي.
1: فيأتي الشيطان من المداخل
0: صحيح
1: يؤخر هذه
0: صحيح،
1: النية الصادقة.
0: فبادروا بالأعمال.
1: نعم، بارك الله فيكم
0: نعم،
1: فضيلة الدكتور. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، المفتي في إدارة الإفتاء العام، على تفضله بوجوده باستوديو الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم، وإجابته على أسئلة الأخوة المستمعين. كل الشكر دكتور،
0: شكرا
1: بارك
0: سيدي،
1: الله في
0: الله
1: وجودكم.
0: يحفظكم جميعا.
1: أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، زميلي نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أمان الكعابني من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام زميلي الدكتور مارك حياصات، وهذه تحية من محدثكم زايد نواف دويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واجعله في حفظك وعنايتك ورعايتك. اللهم من أراد بأردننا خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد به غير ذلك فأشغله بنفسه ورد كيده إلى نحره يا أرحم الراحمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلو.

0: الفلوس. فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا

لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا

0: باب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما يريد أن يؤكد قضية كونية محسة مشهودة يخاطب رسوله أولا ويخاطب المؤمنين تبعا بقوله ألم ترى. وترى وظيفة العين، وليس رسول الله ولا المؤمنون به ممن شهدوا أن الله خلق السماوات والأرض، ولكن الحق يقول له ألم ترى. فترى هنا معناها ألم تعلم، لأن الرؤيا وسيلة من وسائل الإدراك والعلم. ولماذا عدل أسلوب القرآن عن قوله ألم تعلم إلى قوله ألم ترى؟ ليدلنا على أن ما يعلمنا الله به من حق أصدق مما تعلمنا به العين. فإذا قال الله ألم ترى، أي ألم تعلم علما مؤكدا، لأن عينك ربما تخونك في الرؤيا أو تخدعك بالإبصار، ولكن إذا قال الله لك

ألم ترى فاعلم أنه علم موثوق به. لذلك قلنا سابقا إن الله حينما خاطب رسوله بأمر الفيل الذي ولد عامه صلى الله عليه وسلم قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ورسول الله ولد عام الفيل ولم يشهد المعركة ولم حياته لم تشهد المعركة، وهب أنه كان موجودا فليس له إدراك ليعلم، ولكنه يقول له إذا قلت لك ألم ترى فاعلم أني أريد أن أقول لك ألم تعلم علما مؤكدا أصدق من رؤية عينك، وليس مع العين أي. ومؤكدات العلم في القضية الحسية المشهودة أن المخلوق هو المرئي وهو السماوات والأرض، ولكن رؤية خلق الله لها لم تكن موجودة، ولكن الحق يقول لك ذلك لأنه إذا ما نظرت إلى كون استقبلك بسماء وأرض وشمس وقمر ونجوم وهواء وأرض وهواء إلى آخره، ولم يدعي أحد في الكون أنه أوجدها فهي لا بد أن تكون موجودة بموجد لم يدعها أحد. فإذا قال الله أنا الذي خلق فقد ثبتت القضية له إلى أن يجيء واحد آخر يقول له لا أنا الذي خلقت. خلق السماوات والأرض كما قال الحق الذي خلقها أكبر من خلق الناس، لأن الناس يخلف بعضهم بعضا، يموت بعض ويولد بعض فالأحداث تنتابع، ولكن السماء والأرض كانت أكبر من خلق الناس لأنها أمر باق دائما إلى أن تقوم الساعة، فمن يوم أن خلق الله الأرض موجودة هذه، ولكن الذين يأتون عليها هم الذين يذهبون. ومن عجيب الخلق الرحمن أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه لك سخره تسخيرا لا يخرج عن مراده، وما طلبه منك جعل لك فيه اختيار. شيء عجيب، المخلوق لك مقهور مسخر لا يسز عن هذا أبدا. فلم تأنف الشمس أن تفلق، ولم يأنف المطر أن ينزل، ولم تأنف الأرض ولم تضن بخيراتها لتعطيك لها، إذا مسخرة لك لأنها مخلوقة لك، فما خلق لك مسخر مقهور لخدمتك، وما طلب منك تكليفا أنت مخير فيه. أهناك رحمانية أعظم من هذا؟ المخلوق لك مسخر لا يشذ، والمطلوب منك أنت فيه مخير، إن شئت آمنت وإن شئت والعياذ بالله لم تؤمن، وإن شئت أطعت وإن شئت عصيت، ولكن المخلوق لخدمتك ليست له هذه المشيئة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. إذن فالرحمانية أولا سبقت لنا قبل خلقنا، أقدمتنا على وجود مهيئ لنا. ومن العجيب أن الخلق الذي وجد لنا استبقاء لحياة واستبقاء لنوع يتركز في أشياء، أشياء لا دخل لنا فيها ولا تتغير أبدا، وهي الأشياء العليا السماوات والأرض والشمس والقمر ثابتة، وأشياء مخلوقة لنا ولكنها تتغير، وأشياء التغيير فيها قسمين، قسم يتغير ويأتي بدله كالنبات يذهب ويبقى حصيد وبعدين يجي نبات تاني ويذهب ويبقى حصيد. كل دي حيوانات بتخدمني برضو تموت ولا ناكلها وتطلع لنا خلق خلق خلق خلق خلق، وخلق يتغير مع ابقاء عناصره وان تغيرت مادته، كالجمادات اللي بنشوفها الجبال والارض وعناصره وكل يوم نكتشف منها وتعطينا. اذا فالمخلوقات للانسان التي استقبلت الوجود الانساني نوعين، نوع لا دخل للاغيار فيها عليا، ونوع فيها فيه دخل للأغيار مع بقاء مادتها اللي هي الجمادات، ونوع تتغير أنواعه وأجناسه. كل هذه الأشياء تدلنا على أن الحق سبحانه وتعالى له صفتين،
صفة القدرة والقهر يقهر ما يشاء على ما يشاء لا تغير، وصفة الاختيار يخلقها للإنسان. صفة القدرة التي سخرت بها الأشياء التي لا تشذ عن خدمة الإنسان أثبتت القدرة والسيطرة وأن شيئا لا يخرج عن مراده أبدا. وأما صفة الاختيار في التكليف الإنساني فشاء الله أن يثبت بها المحبوبية له، لأن الذي يطيع الله وهو قادر أن لا يطيع دل على أن محبوب الله هو هذا. يبقى ربنا أثبت بالتسخير القدرة وأثبت بالتكليف الاختيار الحب. الحق سبحانه وتعالى حينما قال ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، وكلمة بالحق وردة في أشياء كتير، ويقول ما خلقنا السماء والأرض إلا بالحق، ما خلقنا السماء والأرض وإنهما لاعبين، كل دي يدل على إيه؟ على أنها مخلوقة السماء والأرض على هيئة ثابتة. هيئة ثابتة دي جعلت مدارس الفلسفة تستقبلها استقبالية، استقبال من يريد أن يؤمن ومن يريد أن يكفر. واللي يكفر فيه شقين، أخذ من ثبات قوانين الشمس والقمر والأرض دليل على إن مفيش إله. الله ليه؟ أم قال لك لأن لو في إله كان يغيرها مرة كده ولا كده، ده ميكانيكا ماشية دي منهاش. واحد تاني قال لك لا، ده الشذوذ في الكون دليل على إن مفيش إله. الله بقى واحد يقول الثبات دليل على ان مفيش اله، لان لو فيه اله كان يغير المسائل شويه كده، ما تمشيش ميكانيكا كده. والتاني قال لا، ده وجود الشذوذ في الافراد وفي الانواع يدل على ان مفيش اله حكيم، وحاجات بتشذ منه يطلع اعمى يطلع اعور يطلع اعرج يطلع. قال له اذا انت تريد التغيير دليل الايمان، والثاني يريد ايه؟ الثبات دليل الايمان. مدرستين وفي عصر واحد بخنر رهيب، الاثنين يقولوا واحد يقول كده واحد كده. ده دلنا على ايه؟ على ان ما دام القضيتين متعارضتين بقى انت بتكفر بالله لان نظام الكون العالي ماشي ثابت، وبتقول لو كان في اله كان يغيرها شويه كده وبتاع، وانت بتكفر علشان بتشوف شذوذ في الكون. ايه التناقض ده؟ ما تتفقوا على حاجه. ان كنت تريد الثبات دليلا او تريد التغيير دليل، المدرسه الثانيه فعندنا الاثنين، عشان ما فيش واحد منكم يجب. ليه؟ قال لك إن نظرت إلى الكون الأعلى تجد ثباتا مستقرا لا يتخلف. فيا من تنظر في ثبات الأكوان دليلا لوجود إله خذها، ويا من تريد ثباتا لوجود الإله بأن القضية ما تبقاش عامة ويخلفها أو بيخلفها، تيجي الواحدة من دول تخلف واحد يطلع أعرج واحد أعمى واحد مفتح واحد بصير واحد طويل واحد قصير واحد. فإن أردت الشذوذ فهو موجود لتدل على طلاقة قدرة فوق الميكانيكا، وإن ترد الثبات تبقى تدل على حكمة الخالق. فيا من تريد هذا تجده، ويا من تريد هذا تجده. والذي يريد أيضا نقول له كذلك آيات الكون تشذ ويختل فيها الناموس الكوني عشان يثبت صدق معجزه. النار بطبيعتها الاحراق، طبيعتها دي مش ميكانيكا بقى، لا ده اراده خالقها ان تحرق، بدليل ان لما يعوزها تفضل نار ولا تحرقش يقول لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. فيا من تريد، فما من تريد سيطره الحق على النواميس العليا هي موجوده في المعجزات، ويا من تريد الشذوذ هي موجودة في الجزئيات. طب ولماذا لم توجد في الكليات؟ أم قال لك لأنها لو وجدت في الكليات العامة لفسدت السماوات والأرض، فخلها تيجي في المسائل اللي تتغير. إنسان يجي واحد يبقى إن فسد نوع بعرج أو عور أو إلى آخره يبقى فيها غيره إيه؟ سليم. لكن الكون الأعلى ده إن فسدت قضية في السماء والأرض يختل الكون ولا ما يختلش؟ إذن فيا من تريد الثبات لك دليل، ويا من تريد عدم الثبات لك دليل. كل حاجة مخلوقة بالحق، أي بالشيء الثابت الذي لا يتغير. وليدلنا على ذلك قال أنا خلقت السماء والأرض وما بينهما بالحق، ما خلقتهمش لعب. إيه الفرق بين الحق واللعب؟ اللعب واحد يعبس في حاجة وزي ما تطلع، إنما اللي بيخلق بالحق خلقها بإيه؟ بموازين دقيقة مضبوطة محكمة.
العيل لما يجيب حته الطين كده ويقعد يلعب فيها وتطلع له اي شكل، انما اللي بيخلق

حاجة من الطين عايز أخلق دي بيعملها على نظام ثابت له قضية تحكمه من الإيه من الحكمة والحق. إذن ما دام الكون الأعلى ثابت لأن الله خلق السماوات والأرض بالحق، فإن أردت ثباتا في حركتك الاختيارية فخذ المنهج الذي أنزله الله بالحق. إن أخذت المنهج الذي أنزله الله لحركتك بالحق ثبتت قضاياك كلها كما ثبتت القضايا العليا، ولكنك لأنك تخرج عن منهج الحق باختيارك تجد فساد. فإن أردت عدم فساد فخذ الحق الذي أنزله الله لسلامة حركتك وهو منهج القرآن لتستقر لك الأمور كما استقرت في الأكوان التي لا تملكها. والدليل على ذلك أن فساد الكون لا يأتي إلا فيما للإنسان دخل في حركته الاختيارية. أما الإنسان اللي ملوش دخل في السماء، ملناش دخل في الشمس ماشية تمام، ملناش دخل في الهواء ماشية تمام، ملناش دخل في الساعة ماشية تمام، ملناش دخل في عناصر الأرض ماشية تمام، إنما الأمور اللي لنا فيها اختيار هي اللي بتفسد. واحد يملك لأنه عنده قدرة وحركة ومش عارف إيه، واحد ما إيه ما يملكش وده يظن على ده يبقى فيه فساد. فساد في ايه؟ في عورة فيه في المجتمع لانه خالف حكما من احكام الحق التي انزلها الله. فاذا رأيت فسادا في المجتمع من اي لون من الالوان فابحث ما حكم الله المضيع حتى ينشأ هذا الفساد. ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم في سورة الرحمن يعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان، قال ايه؟ السماء رفعها ووضع الميزان. وشفت الامور مستقيمه فيها ازاي؟ خسوف يجي تمام، كسوف يجي تمام، مش عارف شروق تمام، الله الله، كل حاجه موزونه. السماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. تبقى نعود في ثبات اموركم دلوقتي كده، اعملوا زي مين؟ زي الميزان اللي مضبوط دول، واقيموا الوزن بالقسط وايه ولا تخسروا الميزان. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق؟ وما دام خلق السماء والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. أنتم معوجين، يستطيع الحق سبحانه وتعالى بطلاقة قدرته إن يذهب بكم ويأتي إيه؟ بخلق جديد. ولكن ذلك ليس مراد. ليه؟ أم قال لك لأن الله كما قلنا يريد أن يثبت بالاختيار الموهوب للإنسان من يقبل على الله وقد ملكه الله أن لا يقبل عليه. شوف بقى مين اللي هيجي له كده. وضربنا مثل لذلك إن الإنسان يكون عنده اثنين خدم أو عبيد زي زمان، واحد مثلا اسمه كذا وواحد اسمه، واحد أيده بسلاسل وواحد تركه حر مختار. فاللي مأيده بسلاسل قال له يا سعيد، سعيد لا يمكن أن يأبى أن يجيء، مربوط بالسلسلة. والتاني يقول له يا سعد، يجي وهو سايب. فإذا أقبل الاثنين على بعض أيهما يثبت المحبوبية للطالب؟ المطلق. إنما المقيد ده ما يثبت القدرة بس، يثبت قهر القدرة، إنما ما يثبتش الايه؟ المحبوبية ولا الاختيار. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، أن طلاقة القدرة، ولكن مراده أن يكون ذلك. كن مخلوق لك مسخر ما يخرجش عن خدمتك، ومطلوب منك تكليف يسيبك فيه مختار. فعايز أحسن من كده إيه بقى؟ الذي لك مقهور لخدمتك، واللي مطلوب منك أنت حر تعمله ولا ما تعملوش أنت حر. في حلاوة أحسن من كده؟ في حلاوة أحسن من كده. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. ولذلك هناك يقول ايه مثلا، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. ومن يبخل فانما يبخل على نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا ايه امثالكم. وياتي مثلا في قضيه يعوذ يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانه العلم للساعه فلا تمترن بها. طيب هو علم للساعة فلم تقول وهذا صراط مستقيم. ولما ضرب ابن مريم مثل إذا قومك منه يصدون وقالوا وآلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. في طلاقة القدرة أن تخلق بلا أب، ولو نشاء لجعلنا منكم أنتم ملائكة في الأرض يخلق.

إذن لا يوجد شيء يتأبى على مرادات الحق ولا على قدرة مين؟ قدرة الله. وهناك فلا أقسم إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منكم وما نحن بمسبوقين. معنى وما نحن بمسبوقين يعني إيه؟ يعني اللي نطلبه ما يسبقناش نلحقه نجيبه، ما حدش يسبقنا بقى. نعم. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشيء العزيز هو الممتنع، الله لا يغنى، ما فيش حاجة تمتنع عليه أبدا. لما نقول الشيء ده عزيز ونادر وما يمكنش، ما ذلك على الله إيه؟ بعزيز. وقد بين لنا في جزئيات الحياة انه بيذهب لنا بنبات ويجيب لنا نبات، ويذهب بحيوان ويجيب لنا حيوان، والعبد المختار ايضا اللي هو المكلف بيروح جماعة ويجوا ايه ويجوا جماعة، المسألة مش وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا. برزوا، ما هو البروز؟ البروز أن يظهر شيء كان خفيا، كان مختفي ثم إيه؟ ثم برز. ومنه يستعملون يقولك فلان رجل بارز. بارز يعني إيه؟ يعني مش تايه في غمار الكون، يعني مرموق قيد الأبصار، أي العين ما تفتح إلا عليه هو وإنشاه. اسمه رجل إيه؟ ويقال امرأة برزة. امرأة برزة تختلط بالرجال وتتكلم وياهم، مش مستترة يعني، ومش وربنا هيقول لنا برضو على الارض بعدين، شوف الارض الواسعه دي كلها قدامني وترى الارض ايه بارزه. بقى ربنا بيقول هتشوفوا الارض بارزه، طب احنا بنشوف بقعه منها، كل واحد يشوف بقعه. لا، فبصرك اليوم حديد، هتشوف كل الارض بارزه، وتشوف الحشر اللي جاي من هنا ومن هنا، اكن الارض كلها قدها بالنسبه لك، ترى الارض ايه بارزه. اذا ومنه فرس بارز، يعني لما الخيل تتسابق يقوم اللي يسبق يبقى اسمه فرس ايه بارز، يعني خد السبق. بارز من ايه يعني؟ هو بقى واضح كده. الان لما الخيل تجري للسباق تسير بسنابكها عسيرا، اي ترابا، التراب ده يضب بالمرء. ساعة التراب ما يضب بالمرء نشوف اللي ماشي قدام قوي مفيش غبار يضبب عليه، واللي ماشي بعدين اللي قبله يديله غبار وما يشوفوش. يبقى فرس بارز يعني ايه؟ لم يضببه الغبار، دليل على انه ايه؟ على انه هو الاول، ما جاش غبار ايه يضببه. وبرزوا لله جميعا. طب اهناك اشياء كانت خفية على الله ثم برزت؟ طب ما يخفش عليه شيء؟ لا، قال لك وبرزوا لله جميعا عند انفسهم، شافوا نفسهم انهم واضحين امام الله. كانوا الاول ايه يستخفون من الناس ولا يستخفون، فاهمين انهم بيتداروا عن ربنا. اللي يعمل عملية مثلا مش عارف مخالفة هيحاول يعمل ايه؟ يبيت، يمكر، يدريدي، هو فاهم انه مش هيشوفه، انه مش هيه في يوم الايام يتنفضح مسائلهم. وبرزوا لله جميعا اي عند انفسهم، ما فيش حاجة ايه، ما فيش حاجة مستخبية. وبرزوا لله جميعا. طب جميعا يعني كلهم، كل الخلق، أو برز كل واحد جميعا؟ ليه؟ أم قال لك لأن الخلق مخلوق على لونين، لون مقهور فيه، الإنسان مقهور فيه ملوش إرادة، ولون مخير فيه. اللون المخير فيه ده بالنسبة للون اللي مقهور فيه قليل. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان الذي تعود أن يتمرد على الله فكفر به، أو يتمرد على الله فيعصيه، نقول له أنت ألفت التمرد على الله، اللي يريد منك بتقول لا مانيش طايع، مانيش مؤمن، خلاص عرفت دي وجريء فيها قوي وتجاهر بالكفر وتحارب من أجله وتعمل لك مظاهرة، إذن أنت ألفت الخروج عن مرادات الله منك. فإن كنت صادقا في أن هذا الخروج ذاتي فيك فتمرض على القهريات التي تنتابك، تمرض قل له لا منش مارد، هتموت قل له لا منش مارد.

ما دام انت متمرد على اقدار. اذا انت بتتمرد على الفعل التكليف اللي انت مختار فيه، انما في امور اخرى ما بتتمردش فيها. فلو كنت صادق بانك لك ذات مستقله تمرد على كل ايه، ولكنك تتمرد على ما وهب الله لك فيه اختيار. والذي لم يهب الله لك فيه اختيار قاحر ماشي طوال، ان قول مش هاعي، قول مش هفتقر، قول مش هضعف، قول مش هيؤكد للولد، قول مش هفتد مال. انت متمرد. لا، في اشياء ما بتقدرش تتمرد عليها، مما يدل على ان ملكيه الله لك لا تزال بالقهر فيك. ويبقى تمردك على الفعل المختار اللي انت مختار فيه دي، انت بتتمرد من باطن الذي جعلك مختارا. هو لو شاء جعلك لا ايه، لا تتمرد ولا اي ايه. طيب اذا انت في قسمين، قسم مسخر لا سلطان لك فيه القهريات كلها، وقسم انت فيه مختار في الامور التكليفيه. هيجي يوم بقى يسلب منك الاختيار، يسلب منك الاختيار، وبعدين واحد يملك رزق واحد، واحد يملك يعين واحد، واحد يملك يرفض واحد، واحد يملك يحسن على واحد، ويملك انه كثير. يقول له طيب تعالى بقى في يوم القيامه بقى هذه المساله تسلب منك، ولا تقدرش تتمرد ولا اختيار لك ابدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. انت يبقى برزت لله بكل تكوينك، برزت لله بكل ايه تكوينك، انك انت مبخور على كل حاجه، واللي انت كنت زمان مختار فيه ما عادش فيك ليه ايه، ما عادش ليك فيه اختيار. اذن وبرزوا لله جميعا، اما ان يكون الجميع اي الناس كلهم متبوعين وتابعين، واما ان يكون جميعا يعني كل فرد برز لله بجميع تكويناته، فلم يعد له اختيار في ايه، فلم يعد له اختيار في شيء. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء، الضعفاء قالوا لمين؟ للذين استكبروا. يبقى فيه نوعين اثنين، نوع مستكبر وهم القادة وهم السادة، هم الذين يلقون أوامرهم والباقي ينفذ، والضعيف ينفذ ما لهش رأي ولا أي حاجة. يبقى دول السادة متبوعين والضعفاء تابعين. ساعة ما يشوف الحكاية وبرزوا لله جميعا ومحدش لا بقى سادة ولا بقى حاجة، خلاص انتهت المسألة، تساوت الرؤوس بقينا ويا بعض كلنا. الضعفاء يجدوا لهم عذر، يقولوا ايه، هيقولوا زي ما قال ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. ربنا هات لهم ضعفين من العذاب، عذاب لهم هم وعذاب عشان هم ضعيف ضللونا. طب الله، طب ربنا بيعرض علينا الحكاية اللي هتحصل دي ليه؟ قال لك ايوه، عشان ميزان التبعية في الكون يستقيم. إياك أن تتبع في أمر إلا من يستطيع أن يأتي لك بخيره، وإن جاء لك شر يستطيع يدفعه عنك. أما المسألة تبقى كده كده، واحد ما رئيس يأمر مثلا بظلم فالمرؤوس يروح إيه منفذ، قول له هتنفذ الظلم بتاعه ده إلا إذا كان إن جالك مخالفة أو جالك قضاء يبقى يقدر يدفعها عنك. تنبه جيدا، فلا تعطي زمام قيادك في حركة حياتك إلا عن إيه، إلا عن بينة تقول ده إيه هيوديني فين. ليه؟ لأنه حقيقي كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منه. يجي مثلا الرئيس يقول له اعمل دي مخالفة للقانون، ده دي مخالفة للقانون ولا بتاع ما تعملها ويعملها. أهو لو إنه فاطم بقى إلى إنه يجي يوم وبعدين يسألوه عنه ودك ما يقدرش يعمل له حاجة لأنه محاسب رخر زيه، يبقى إذن الموقف يشرحه الله. لماذا؟ علشان بده يقول أن منهجي بريء الذمة، أنا قلت لكم على كل حاجة وقلت لكم على اللي ممكن يحصل، فيجب أن إيه؟ أن تتنبهوا جيدا إلى أن لا تلقوا زمام أموركم لمن تتبعونه إلا بإيه؟ بروية وبحكمة، وتشوف أيدلك على خير أم يدلك على شر. وإن كان حيدلك على شر يستطيع إذا أصابك مكروه من هذا الشر أن يدفعه عنك ولا ما يدفعه شيء، فإن لم يكن هذا كن على بينة من إيه؟ من أمر. ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى في سورة الرحمن لما يقول

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ بأي آلاء؟ الآلاء هي النعم. يقوم يجيب الآية دي كما يقول المستشرقون آيات بعد عذاب، مش نعمة ولا أي حاجة. طب قول لي، ما فيش خلق الإنسان أعلم، مش عارف البيروع، مش عارف أول خلق الإنسان صلصالك الفخار، وخلق الجنة من مارجه من نار، فبأي آلاء؟ صحيح نعمة، إنما أي نعمة في قوله سبحانه يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران؟ طب ودي نعمة إيه دي؟ وبعدين يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قال لك لأنه حين يعظك في الحياة لأمر من الأمور يبقى دي نعمة أنه رحمك. ما دام وعظك زي ما تقول للولد المهم يا ولد اوعى أحسن، ما تعرفش تجاوب، وبعدين تسأل، وبعدين تبقى هدوء في البيت وهدوء. نصيحتك دي له نعمة، يعني ما جعلتوش يقبل على مسائل الحياة مغمض، بل وضحت له كل إيه. ولذلك دي مسألة بياخدوها على الإسلام، يقول لك يا أخي اللي القرآن اللي بيقول لا إكراه في الدين، وبعدين يقول لك اللي يبقى مسلم ويرتد نعمل في إيه؟ نقتله. إيه ده يبقى فيه إكراه دي؟ أنا أقول لا، ده كله يعرف أنه إذا دخل الإسلام وبعدين حب يخرج منه هنقتله، يبقى لا يدخل إلا على بصيرة، مش هيدخل إلا على إيه؟ يبقى بده يسهل على الناس الإيمان، ولا بده يصعب على الناس الدخول الإيمان؟ ده عايز يصعب على الناس، يقول له كن على بصيرة، كن على بينة، اوعى تدخل الإسلام كده، لأنك إن دخلت الإسلام وبعد ذلك خرجت منه هنقتلك. يبقى ما يدخلش إلا هو إيه بقى؟ إلا هو واثق متأكد. يبقى عرضوا القضية وبرزوا لله جميعا، فقال الحوار بقى، فقال الضعفاء للذين استكبروا. استكبروا على مين؟ استكبروا على الضعفاء بما لهم من قوة وجاه وسيادة، أو استكبروا على الرسل إيمانا نؤمن لذلك اليمن؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اشمعنا ده اللي جاي؟ يبقى إما أن يكون قد استكبروا على الأتباع بما لهم من جاه ونفوذ فالأتباع ما يقدرش يخلفوه، أو استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، فاشمعنا هتتخلوا عنا دلوقتي؟ ما تخلينا برضو أتباع لكم دلوقتي، وتشوفوا الجاه بتاعكم، وتشوفوا لنا حتة عملوا لنا صرفة. إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أما تقريع إيه دي؟ ده تقريع وخزي وفضيحة. لمين؟ للتابع وللمتبوع. يبقى للتابع لأنه ما عملش على بصيرة وشاف حيدي زمامه لمين، وللمتبوع بأنه غشهم وإيه وكذب عليهم وخدعهم وإلى آخره في أمر لا يغني عنهم من أي شيء. إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ هنا الأسلوب القرآني، لأن اللي بيتكلم رب لازم نشوف ان كل حرف جاي لمعنى. هنا يقول لك إيه؟ فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ من هنا ومن هنا. اما لك ايوه، قد تكون من بيانيه، هل انتم مغنون عنا بعد العذاب مش كله، من شيء يعني من العذاب، من بيانيه زي اعطني من الكلى من القمح، من الكلى دي من القمح، يبقى من الكلى يعني بعضه، ومن القمح يعني النوع اللي احنا ناخد ايه منه، او انه بده يسهلها عليهم ويقول لهم طب بس يعني مش عايزينكم تشيلوا العذاب كله، شيلوا ايه؟ بعض العذاب، ومش بعضه، بعض من بعض، بعض من بعض. يبقى اذا كنتوا مش قادرين تشوفونا من ايه، بعض من ايه؟ من بعض. واحد قدامه جنيهات يقول له اديني من جنيه يعني مثلا، يقوم ما يرضاش، يقول له طب اديني بعض منه يعني 10 ساق ولا 5 ساق من البعض، بعض من بعض. قالوا ردا عليهم، شوف بقى ردوا المسألة إلى الله الذين تأبوا على الإيمان به. ما هي مسألة مكشوفة دلوقتي ما فيش فيها. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. عايزين يعملوها في مين بقى؟ يلقوا التبع على مين؟ على الله. لو هدانا الله نقولهم يا كذابين، الله هدى، لأن معنى الهداية إيه؟ أن يدلني على طريق الحق. أدل أولم يدل؟ دل.

لو هدانا الله لهديناكم، يقولهم كذابين لأن الله هدى، لأنه قال في القرآن نفسه أما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى الهدى هنا إيه؟ الدلالة. لكن اللي يقبل على الله ويؤمن به ويستقبل منهجه بصدر مشروع يعطيه الله بعد الدلالة على سبيل الخير معونة على الخير، يبقى فيه إيه؟ هدايتين، والذين اهتدوا إيه؟ زادهم هدى. إنما اللي كفر به يعين الزاد، ما يعنيش يبقى تفضل على الهدان إيه؟ هداية الإيه؟ الدلالة. لو هدانا الله لهديناكم. طب لكن هم يقولوا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ يعني شوفوا لنا صرفة تصرفوا عنا بعض الإيه؟ العذاب، وما دام تصرفوا عنا العذاب تودونا إلى الإيه؟ إلى طريق الخير. قال والله لو كان ربنا خد بإيدنا للخير كنا خدناك ويانا وبقينا تابعة، إنما أنا كنت تابعة لنا في الدنيا وكنا نملك إننا، إنما دلوقتي ما فيش. يعني لو هدانا الله إلى طريق الخير وإلى الجنة نهديكم، إنما ربنا ما عملش وانا كده. بعد ذلك الإنسان إذا وقع في مأزق من أقوى منه ولا فجوة فيه للنجاة ماذا يصنع؟ يستقبلها استقبالين اثنين. الاستقبال الأول أنه يجزع ويتضرع، الاستقبال الثاني أنه يصمد ويصبر. هذا استقبال الأحداث، الأحداث التي لا تقوى على نفعها الواحد يستقبلها استقبالين اثنين، إما أن يتضرع إلى موقع الأحداث وإما أن يصبر. فهم قالوا إحنا سواء جزعنا أو صبرنا ما لنا من إيه؟ يعني سواء عليهم صبروا أو لم إيه؟ يعني الضراعة والمش عارف إيه؟ مش نفع، والصبر والتجلد كده برضو مش ايه؟ ماهيش نفع. سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. المحيص حاصة معناها ايه؟ ما لنا من محيص، المعنى العام ما لنا لا منجا ولا ايه؟ ولا مهرب. يبقى ما لنا من محيص لا منجا ولا ايه؟ طب يبقى المحيص، وما دام ملناش محيص يعني لا منجا، يبقى المحيص هو ايه؟ حاصه في المكان، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا ما يرتاحش، يذهب الى هنا ما يرتاحش. ولذلك حتى التعبير العام عندنا يقول لك فلان حايص. حايص يعني ايه؟ يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما يرتاحش، يروح الحته دي ما ايه؟ يبقى ما دام بيروح هنا ما يرتاحش وهنا ما يرتاحش يبقى ما فيش مكان قبله. ولذلك يقال نبت بهم الأرض، كل ما يروح حتة ما إيه. ولذلك يشرح الحق سبحانه وتعالى هذه القضية النفسية، يشرح حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بإيه؟ طب تضيق الأرض بما رحبت، يروح هنا ما يرتاحش، يروح هنا ما يرتاحش، ما يرتاحش، يبقى حايص خلاص كده. ومش بس ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، قال لك قد تضيق الأرض بما رحبت ولكن نفسك تتسع لنفسك وضاقت عليهم أنفسهم. يبقى إذن الأرض ضاقت مش عارف يروح هنا ولا هنا، طب نفسك تسعك بقى، نفسك تسعك برضو وضاقت. مش إحنا أنت تقول إيه؟ أنا مش طايق نفسي. مش بيحصل كده لما تيجي حاجة كده؟ أنا مش طايق نفسي، أنا كاره نفسي، يا ريت عمرو مش عارف. اسمها إيه؟ مش ضاقت الأرض بس، ده ضاقت الذات عن حمل الذات. طب إذا ضاقت الذات عن حمل الذات، هما في ذاتين وضاقت عليهم أنفسهم، إيه هم إيه؟ طب ما هي نفسه؟ كأن الإنسان له إيه؟ له صورتين، الصورة التي تزين له الشهوة، ولما تزين له الشهوة وينزلق يرجع إلى الصورة اللي إيه؟ اللي كره الشهوة، تقوم نفسه حتى تسع، ونفسه تسع يمكن يجد له عذر، يقول ولا دي حتى يجدوها أبدا. وقال الشيطان، يا سلام، ارتقاء في الحوار. ليه؟ قال لك لان كان فيه الذين استكبروا، اما استكبروا على الاتباع وخلوهم يمشوا وراهم، واما استكبروا على الرسل فلم يؤمنوا. الحوار بين الضعفاء والذين استكبروا، بقي حوار اخر مع الشيطان. الحوار اللي مع الشيطان ده اسمه تصعيد للحوارات. وقال الشيطان لما قضي الامر، إذا سمعت قضي الأمر يعني انتهينا إلى الوضع النهائي، زي سيدنا يوسف ما قال للإيه ودخل معه السجن إيه، وبعدين قال له مش عارف أما أحدهما فأذكر ربه إيه
وأما

0: ما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهينا، اوعوا تناقشوني في الفتوى، هي دي الفتوى وانتهينا، ما تناقشنيش عشان تدحلبني عشان اجيب لك حكم يوافق ما في هواك. زي ما بيحصل يقعد يناقشك في مسألة ويقعد يسألك كل يوم الربا يا شيخ حرام ولا حرام، يا أخي أنت سألت 20 مرة، مما يدل على أن أمر شائك في إيه؟ شائك في نفسه، وبده يقعد يجيبك من هنا لهنا علشان إيه؟ عشان تعمل له فتوى تفصيل. وفتاوى الدين جاهزة، الإنسان هو اللي يضبط نفسه على الفتوى، مش نضبط عليه الفتوى، لا ما تنفعش. وقال الشيطان لما قضي الأمر وانفضح، إن الله وعدكم وعد الحق. ليه وعدكم وعد؟ لأنه وعد بما يملك، وأنا وعدت بما لا أملك. يبقى وعد كذب ولا لا؟ لأن الحق هو الشيء الثابت الذي إيه؟ ليه وعد الحق؟ أم قال لك لأن الوعد أن تعد إنسان، تعد إنسان بخير زمنه يأتي بعد، نقول له خلي رد بالك، أنت وعدته بأمر من الخير يأتيه مستقبلا، فهل تضمن أن تواتيك ظروفك على أن تحقق له هذا الأمر ولا ما تضمنش؟ إن كنت تضمن قال لك ما ضمنش، يبقى أقول إن شاء الله، إن شاء لازم تردها لمين؟ يبقى من الذي يعد وهو واثق من نفاذ وعده؟ الله. وغيره يعد ولا مش واثق، يوم يقول له ربنا احمي نفسك من انك تبقى كذاب، وبقول في كل وعد تعد للغير ان شاء الله، يبقى حتى لو ما حصلش تقول ما شاءش. لا هذا ليه بقى؟ يبقى برئت من الكذب ولا لا؟ واضع ان الله وعدكم وعد الايه؟ وعد الحق، ووعدتكم فاخلفتكم، يعني وعد الباطل، لان الحق ايه والباطل ايه؟ الحق شيء ثابت لا يتغير، والباطل لجلج، وما دام الباطل لجلج يعني انت تحكم بيه دلوقتي في وقتك، وبعدين الدنيا ما تخليكش تصدقه. وربنا لما ضرب لنا مثل الحق والباطل، اما الزبد فيذهب ايه، واما ما ينفع الناس، كذلك يضرب الله الحق والباطل. وقال الشيطان لما قضي الامر، وقضاء الامر بان الكل واحد بقى استتف، اللي راح الجنه راح الايه؟ الجنه، واللي راح النار راح النار، زي برضه في سفينه نوح قضي الامر واستوت على الايه؟ وقيل بعدا للقوم الظالمين، يعني المسائل وصلت الى الحد النهائي اللي مش هايه يتغير. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم. انت اخلفتهم ولا حاجه، ده اخلفت برضه كلام يعني جزء كلام خطابي، ده الذي يخلف الوعد يبقى مالك، انا ما قدرتش. ووعدتكم فاخلفتكم، يريد ان يبرئ نفسه وانه يجيب لهم هم التهمه. ازاي دوكم؟ قالوا لو هدانا الله لايه لهديناكم، انما ده الشيطان بقى كان صادق في هذه. ليه؟ قال أنا وعدتكم فأخلفتكم، ولكن التبع مش علي. ليه مش عليك؟ قال لأنني لم يكن لي عليكم سلطان. ما هو السلطان؟ السلطان يأتي على نوعين، سلطان يأتي سلطان قهري أو سلطان إقناعي، يعني واحد له قوة ويجي على واحد يقول له اعمل الشيء الفلاني، يتأبه يقوم يرغمه على إنه إيه، يبقى سلطان القهر يجعلك تفعل وانت كاره للفعل، ده اسمه سلطان الايه؟ القهر. وفي سلطان الحجه، يقعد يقنعك كده اقناع يخليك انت اللي ايه اللي تعمل، بس باقتناع منك. يبقى في عندنا حاجتين، سلطان يقهر اي تفعل وانت كاره، وسلطان يقنع تفعل وانت تحب. قال أنا بدي أناقشكم، هل كان لي عليكم سلطان قهري أقهركم ولا سلطان أقنعكم؟ لا دي لي ولا دي إيه؟ ولا دي لي. ليه؟ أم أنك ما تتهموش في إبليس وحطوه، عملوه شماعة كده كل حاجة تحطوه عليه، طيب انا لما غويت وخالفت امر ربنا، ما من هو ابليسي اللي قاعد يقول لي ما تعملش كده؟ ابليس لما غوى من كان وسوسه؟ من اللي وسوس له؟ لو كان وسوس له كنا نقول ابليس يحتاج لابليس وابليس يحتاج لابليس وابليس، تبقى المساله ما تنتهيش. يبقى اذن المساله ايه؟ المساله مش ابليس، المساله راح يحرك نفسك لتفعل، وما دام يحرك نفسك لتفعل ولذلك هيقول الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، عملت لكم كده لانكم جايين. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة.

0: القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة

ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً

فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو

نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون

الله من اتبع رضوانه يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

من خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال

لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين

ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم

ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي

يدعون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكم

ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون

بالأذن، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون.

جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات

ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون.

الرسول معكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة

بعضهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته

واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلاً

الأرض وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة

ولكن كثيرا منهم فاسقون.

إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم

إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني

قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ الدوكالي العالم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.